0: مسيح الثاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح الثاني، وفي مؤمنين ماتوا. عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح الثاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح الثاني. المسيح ما جاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود في عقلهم كان سؤال كويس جدا، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح الثاني هم كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن أنك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي إيه؟ أخبار مراتي إيه؟ أخبار جوزي إيه؟ وأخبار ولادي إيه؟ هم كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين، بيتكلم عن اللي ماتوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان، واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي، قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده، بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي، مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك أني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق، وكنا واقفين عند قبره وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه، لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين إن السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه إيه؟ أنا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة. أنا بفكر في كل القرايب والأصدقاء اللي في السماء والأطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول إن كل أرواح الموتى هتيجي مع المسيح. الأرواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الأولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني، أنا عايز أبتدي من آية 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم، الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال، علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف، الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة، وهيكونوا هناك. الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها، هتكون شبه قيامة العازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت، وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف، لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت، صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين وبقى لونهم أبيض، أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر لعازر قال لعازر هلم خارجا، أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا، لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس، بيقول إن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع صيحة القائد، ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم، صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملائكة كتير هيشاركوا في الحدث ده، الملائكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة في آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملائكة، وبالتالي هيكونوا موجودين. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، كانوا بيستخدموا البوق في إيه في أيام العهد القديم؟ البوق هو إشارة إن ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب إسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق، وتقدر تتخيل إن حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. أنا فاكر إن مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي، طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق، والراقدون في المسيح هيقوموا الأول. هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس، لو فاكر إنك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب إيه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات، والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا، هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشرو، جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم إن هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الأحداث دي اتكلم عنها في كورنثوس الأولى أصحاح 15، هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد، وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 من الثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب أنه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب، ده ممكن يكون علشان السحب أوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين إن الكتاب المقدس بيقول إننا عايشين مع سحابة من الشهود.
1: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة إزاي، الحقيقة إن يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول إن المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء، أجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا أجسادهم هتجتمع تاني بأرواحهم اللي هتكون موجودة أصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. أوقات بنقرأ الأحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل إزاي الأحداث دي هتحصل. تخيل إنك تكون في يوم عادي في الشغل أو في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد أبدي دائم معاك للأبد. نتمنى إنك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان: الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي ان المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية او جهل او كسل. وانت اللي قلت عن نفسك انه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد احد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة.

0: تفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. مرة حد بيسألني أنت مش بتقرأ جرايد ليه؟ قلت له بصراحة حرمت. قال لي إيه اللي حصل؟ في بداية حياتي الزوجية كنت بحب أقرأ جرايد قوي، ولما أمسك الجورنال بندمج فيه تماما، ومراتي تيجي تكلمني أعمل نفسي سامع بس في الحقيقة أنا مش سامع. فمرة قعدت جنبي بتكلمني وأنا قلت لها كلمتني تاني قلت لها وخلصنا. نزلت الشغل وروحت وأنا قاعد في البيت بعد ساعتين ثلاثة بتكلمني في التليفون بتقولي أنت فين؟ بقول لها في البيت. ليه؟ هو أنت اللي فين؟ قالت لي أنا عند ماما. قلت لها هو في إيه عند ماما؟ قالت لي الله أنا مش قايلة لك إن النهاردة عيد ميلاد ماما، وبعد ما تخلص الشغل تعالى من بره بره على هناك. أتاري اللي أنا قلتها دي معنى كده ان انا سمعت وعارف انا هعمل ايه. انا بصراحه لا كنت سامع ولا كنت عارف ان في ميعاد النهارده. الاستماع ده اصله انواع، في حاجه اسمها استماع وحاجه اسمها اصغاء. الاستماع حاسه عند كل الناس طالما ما عندوش مشكله في ودانه، لكن الاصغاء ده بقى فن، ومش كل مستمع يعتبر مصغي. في ناس بتصغي للفهم، وناس بتصغي عشان ترد، وناس بتصغي علشان تهجم. في نوع تاني بقى اسمه المستمع المخادع، اللي هو عامل نفسه بيسمع بس هو مش بيسمع. الإصغاء للفهم حلو وصحي، الإصغاء للرد ممكن يضيع جزء من الموضوع عشان المستمع بيجهز الرد ويبطل يسمع. الإصغاء للهجوم بصراحة مش إصغاء أساسا، لأن هو بيعمل إيه؟ بينقي حاجة يسمعها عشان يستعملها ويهجم بيها عليك. أما بقى المستمع المخادع فهو ده اللي خطر قوي، لان انا افتكرت انك سامع طلعت ان انت مش سامع. في حياتنا مع ربنا احنا يا ترى مستمعين مخادعين؟ يعني عاملين نفسنا بنسمع واحنا اساسا سدين ودنا؟ يعني بنتصرف اكننا مستمعين مخادعين؟ بس خد بالك، هو ربنا مش بيتخدع، انت اللي بتخدع نفسك. انت اللي خسارة انك ما تسمعش وصايا ربنا، لان دي الحاجة اللي هتخليك تعيش صح مع نفسك وشغلك وعلاقاتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: لكم الحق أن تهتموا بقيامة المسيح وتتباهوا بها.
8: وهل القيامة تباهٍ؟
7: طبعاً، هي تاج على رأس المسيحية.
8: وعلى رأس المسيح.
9: على رأس المسيحية ممكن، لكن القيامة تاج على رأس المسيح؟ لا.
8: لماذا؟ ألم يتوج المسيح وجوده على الأرض بقيامته من الموت؟
10: المسيح كان متوجاً منذ البداية، منذ ولادته، قداسته، طهارته، بره،
9: حياته، تعليمه، معجزاته، لم يكن في حاجة للقيامة ليتوج.
10: القيامة مصادقة وتأكيد على عدم قدرة الموت وسيادته عليه.
8: على كل، هي شيء عظيم في المسيحية،
7: أعظم شيء فيها.
9: هي كذلك فعلا، قيامة المسيح حققت لنا أشياء كثيرة.
8: أي أشياء حققت القيامة؟
10: أعلنت التبرير للمؤمنين الحقيقيين.
9: بها تبررنا. قال بولس الرسول: أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
8: لذلك لم يكتفي بالموت على الصليب.
7: حسبت الصليب الذي يبرر.
8: ألم تقولوا ذلك؟
10: لا، قلنا إن الموت كان للتكفير عن خطايانا.
8: ها هو، للتكفير.
10: أما القيامة فهي الدليل على أن المسيح وفى مطالب عدالة الله.
9: لو مات المسيح فقط لتم فيه تنفيذ حكم الموت فقط.
10: لكنه لما قام وقد سدد الحكم عن البشرية جميعها، أرضى وأوفى عدالة الله.
8: فالتبرير من الخطية للناس هو بالقيامة،
9: بالإيمان بالمسيح المقام.
8: ألم يمت المسيح لأجل الجميع؟
7: نعم، مات لأجل الجميع.
8: فالتبرير يكون للجميع.
10: التبرير للجميع متاح، لكن المؤمنون فقط هم الذين يتمتعون به.
9: والقيامة أعلنت حقنا في السماء منذ إيماننا بالمسيح وبقيامته.
8: حقنا في السماء؟ في الجنة؟ من الآن؟
9: نعم، منذ الآن.
7: لن يكون لنا حق في الجنة إلا يوم القيامة
8: وتقديم الحساب. الله لابد يحاسبنا أولا.
10: لنا الحق منذ الإيمان بالمسيح وبالقيامة في دخول السماء، ليس بالأعمال بل بالإيمان. يقول بولس الرسول عن الله:
9: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.
10: ويقول إننا إن كنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته.
8: لكننا نخطئ ونقترف ذنوبا وشرورا كثيرة.
9: وهل يمكن أن تتبرر من تلك الذنوب بنفسك؟
7: بالتقوى والصلاح والأعمال الخيرة.
8: والحسنات يذهبن السيئات.
10: بالمسيح، بالإيمان بالمسيح، هو الذي أوفى مطالب عدالة الله على الصليب، وهو الذي قام ليبررنا، وهو الذي يفتح باب السماء لنا.
8: هكذا دون أعمال صالحة؟
9: بل أعمال صالحة بعد الإيمان.
10: المؤمن بالقيامة الذي مات مع المسيح وقام مع المسيح يسلك سلوكا يناسب قيامة المسيح. أولا ننتقل من ملكوت العالم إلى ملكوت الله،
9: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.
10: ثم نسلك كأولاد الله. يقول: كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن في جدة الحياة،
7: يعني الحياة الجديدة، الحياة الروحية الجديدة.
9: نعم، الحياة الروحية الجديدة.
10: يقول الكتاب المقدس أيضا: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. القيامة تعطينا سمو الحياة وسمو السلوك.
2: وهل هذه الحياة السامية سهلة؟
8: الحياة صعبة وقاسية جدا، لا نستطيع مهما أوتينا من قوة أن نعيشها أو نتغلب على ما بها من صعاب أبدا.
7: كلامك فيه رنين يأس يا حسام.
8: وهل هناك ما يبعث على التفاؤل يا سمر؟
9: القيامة، القيامة يا حسام، بها ننال قوة القيامة. الله يعمل في المؤمنين بقوة، كما أقام المسيح يقيمنا بقوة. القوة متاحة الآن للمؤمن.
7: الحمد لله.
9: وقيامة المسيح من الموت أتاحت لنا القيامة بعد الموت.
2: هناك من يشك في ذلك.
7: فيما يشكون يا مروان؟
2: يقولون لا قيامة بعد الموت، حياتنا تنتهي هنا
8: مثل الحيوانات والطيور، الإنسان خالد.
10: لذلك يقول بولس الرسول: الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان.
7: هذا الإنسان الذي جاء بالموت هو آدم.
2: ومن غيره؟
9: إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.
10: إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه.
8: كل ذلك بسبب القيامة؟
9: ألا ترى القيامة تستحق ذلك وأكثر؟
8: تستحق طبعا، طبعا تستحق.
10: القيامة أعلنت بنوة المسيح لله.
7: المسيح ابن الله؟
10: طبعا، يقول الرسول بولس: تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
9: لم يصبح ابن الله لأنه قام من الموت، هو ابن الله منذ الأزل، وإنما في القيامة إعلان لبنوته لله.
10: قيامته لا تترك مجالا للشك في بنوته لله.
8: حسبت أن موت المسيح وقيامته إعلان لكفارته.
9: وهي كذلك إعلان لكفارته عن البشر، فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا.
10: القيامة أكدت أن المسيح هو الوحيد المؤهل أن يكون الوسيط بين الإنسان والله.
7: من قام من الأموات غيره؟
2: قام غيره طبعا، هو نفسه أقام الموت.
7: نعم، لكن كما قلنا هؤلاء كانت قيامتهم مؤقتة، ماتوا بعدها، أما المسيح فقام وبقي قائما حيا.

0: الحق يا عم قاسم، أن موضوع قيامة هذا فتح أذهاننا لأمور كثيرة. حين بدأنا نتكلم عنها كان عقلي مشحونا بالاعتراضات،
1: والآن
0: أرى أشياء كثيرة لم أكن قد رأيتها من قبل.
2: ألم يبقى في موضوع القيامة شيء آخر؟
3: بل هناك شيء آخر.
4: وما هو؟
3: القيامة إعلان للمسيح بأنه الملك الأبدي على العالم الذي سيأتي لدينونة الأشرار.
0: هذا شيء هام وخطير جدا.
1: فعلا، من يغلب الموت له حق الملك، قال الملاك لمريم العذراء حين بشرها به إنه لا يكون لملكه نهاية.
4: فهو ملك أبدي قبل أن يموت وقبل أن يقوم.
3: كما قلنا، القيامة لم تأتي بذلك كله، ذلك كله له منذ البداية. القيامة أكدته وأعلنته.
2: ملك المسيح شيء معروف في كل الأديان.
0: نعم، قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح على الأرض يرتع الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحيات،
4: ويعم السلام ربوع الأرض.
1: نفس ما قاله النبي إشعياء في أصح 11، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل معا، وصبي صغير يسوقها.
3: والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يسوؤون ولا يفسدون، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.
2: يا له من ملك رائع، سلام كامل في العالم.
1: وسيحكم المسيح على الأشرار ويحكم بالعدل. الله أعطى الدينونة للابن.
3: يجلس على كرسي مجده، وتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض، ويقول للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
0: وماذا يقول للذين على اليسار؟
3: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية.
1: قال بولس إن المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا هو الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
4: الأديان جميعا تقول إن المسيح هو الذي يحكم بالعدل والذي يدين الخطاة،
2: وإن الله سينزل المسيح حكما عدلا.
0: وقال أحمد بن حائط إن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة.
4: وقال الإمام الرازي إنه سيأتي إلى الأرض عند نهاية العالم ويقتل الرجال.
1: هل سمعتم ذلك كله؟
0: سمعنا.
3: من له أذنان للسمع فليسمع.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟ ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.
2: ايها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الامور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، وقلت في النقطة الأخيرة لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب المقدس هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين قد تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة، هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرية واليونانية، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر. هذا أمر مهم جدا فيما يختص بالأرقام، لأن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام. بعض هذه الحروف متشابهة الشكل، وكثير مما يقال له اختلاف وتناقض يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ. مثلا حرفا الدال والراء في اللغة العبرانية متشابهان، الباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجع سببها إلى النسخ ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه. يمكن النظر إليها كما ينظر إلى ما يقع من الغلطات الكثيرة في وقتنا الحاضر أثناء طبع الكتب المختلفة. مهما كثر عدد الغلطات المطبعية في أي كتاب، هذا لا يغير نصه ومدلوله. علاوة على هذا، لا يلقي أحد مسؤولية خطأ كهذا على مؤلف الكتاب. قال المفسر المعروف مات هنري تعليقا على هذا الموضوع: لا نجد كتابا مطبوعا بدون قائمة تصحيح أخطاء، ولا تنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته، والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب. كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، وقد سلمونا ما وصلهم كما هو. إذا تذكرنا هذه الحقائق، فلن يعتري المؤمن التقي اضطراب عندما يرى خطأ في النسخ، ولا يكون للناقد حق أن يتطاول على وحي الكتاب المقدس. ثم إننا عندما ننظر في أي تناقض ظاهري، يكفي الإتيان بحل واحد أو توفيق واحد بين العبارات التي يبدو فيها تناقض، وليس من العدل أن نطالب بأكثر من هذا. إذا كتب كاتب مثلا عن شخص ما أنه أصفر اللون، وكتب عنه آخر أنه أسمر اللون، يبدو اختلاف بين العبارتين، لكن الاختلاف ينتهي لو عرفنا أن الأول يشير إلى هذا الشخص وهو شيخ، والثاني يشير إليه وهو في عمر الشباب. حل كهذا جدير بالقبول، ولا يصح أن نرفضه ما لم يؤت بالدليل على عدم صحته، وعليه يتلاشى التناقض إذا أمكن الإتيان بتوفيق لا يمكن الاعتراض عليه. أما إذا أمكن تقديم عدة حلول، فلا مكان لاعتراض لأي معترض على الكتاب المقدس. في حالة وجود توفيقات كثيرة، لا يكون من اللازم الجزم بأفضلية أحدها عن باقيها، على أنه قد يجوز أخذ حل منها دون سواه. ثم إن عجزنا عن حل عقدة لا يعني أن الجميع سيعجزون عن حلها، فعندما نقابل في الكتاب المقدس عقدة معقدة نتعب باطلا في حلها، لا يجوز لنا مطلقا أن نقول بوجود تناقض حقيقي أمامنا. لا يخفى أن إدراكنا محدود ومعرفتنا ناقصة واختبارنا قليل. من المحتمل أن الأجيال القادمة لا تجد صعوبة في حل ما نراه الآن غامضا أو معقدا. عندما نتناول ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس نحتاج إلى روح الخشوع والوقار، فننحني إجلالا عندما نتكلم عن الملك السرمدي الخالد غير المنظور الإله الحكيم وحده، الذي يقترب من الكتاب المقدس بتواضع تتضح له أمور لا تظهر للناقد الطائش. إن الله يعلن ذاته في كلمته كما في أعماله، ففي كلام الله وأعماله نرى إلها يعلن ذاته ويخفيها ولا يراه إلا طالبوه. في كلمة الله وأعماله يرى الإنسان ما يؤيد الإيمان، قد يرى فيهما أيضا بسبب قصر نظره ما يدعوه إلى الكفر، قد يرى فيهما تناقضا ظاهريا لا يستطيع أن يحله إلا من يسلم ذهنه لإرشاد الروح القدس بكل وقار. قبول الإنسان لإعلانات الله عن نفسه هو امتحان لقلب الإنسان.

0: ضاع من الكتب المقدسة الكثير، مثل سفر الحروب عدد 21-14 وسفر ياشر كما جاء في يشوع 10-13 وثلاثة كتب لسليمان كما جاء في ملوك الأول 4-32-4-33 وكتاب قضاء المملكة للنبي صموئيل كما جاء في صموئيل الأول 10-25 وتاريخ صموئيل وتاريخ ناثان النبي وتاريخ جاد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الأول 29-29-30 وكتاب شمعية وعد الرائي وأخي النبي ورؤى يعد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الثاني 9-29 وياه النبي ابن حناني كما جاء في أخبار الأيام الثاني 20-34 وكتاب إشعياء النبي عن الملك عزية كما جاء في أخبار الثاني 26-22 ورؤيا إشعياء النبي عن حزقية كما جاء في أخبار الثاني 32-32 ومرثية النبي إرميا على يوشية كما جاء في أخبار الثاني 35-25 وكتاب تواريخ الأيام كما جاء في نحميا 12-23 فجملة ما ضاع نحو 20 كتابا.
1: أعبر للمعترض الكريم عن احترامي لمعلوماته ودراسته، وأقدم إجابة أتابعها في الحديث القادم بإذن الله. أذكر شيئا عن كل كتاب من الكتب التي ذكرها المعترض. سفر الحروب وسفر ياشر. يروي سفر الحروب أخبار نصرة موسى كليم الله على عماليق، ويروي بعض القوانين لإرشاد يشوع في حروبه، ولم تكتب بوحي إلهي، ولم يكلف الله موسى أن يبلغها لبني إسرائيل، فلم يدرجها بنو إسرائيل ضمن الكتب الموحى بها. سفر ياشر معناه سفر مستقيم. قال بعض أئمة بني إسرائيل إن المقصود به سفر التكوين، لأن سفر التكوين يتضمن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم من المستقيمين. قال بعضهم إن المقصود به سفر التثنية. قال البعض الآخر إن المقصود به سفر القضاء، فعلى هذا يكون سفرا موجودا. قال البعض إنه لما كان هذا السفر يذكر بعض ما حدث لبني إسرائيل مثل وقوف الشمس مدة يوم كامل، ولما كان يشتمل على قوانين حربية ونصائح عسكرية واستعمال القوس، فيكون أنه لم يكتب بوحي إلهي بل دونه أحد المؤرخين الذي كان يدون حوادث عصره، على أنه يوجد إلى يومنا كتاب باللغة العبرية يسمى ياشر، يشتمل على قصائد وطنية تذكر الأبطال الأتقياء الذين اشتهروا بالشجاعة. وبما أنه ليس وحيا إلهيا فلا فرق عندنا إن كان موجودا أو غير موجود. وقد ذكر سفرا الحروب وياشر لبرهنة حقيقة جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عند الخصم لإقناعه. من أمثلة هذا استشهاد الرسول بولس بأقوال شاعر اسمه أراتوس، وهو لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، ليقنع أهل أثينا بوجود الله. واستشهد أيضا الرسول بولس بعبارة قد تكون مأخوذة من قصيدة للشاعر مناندو، وهي المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. واستشهد أيضا بقول الشاعر الكريتي أبي مانيدس إن الكريتيين دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. فيجوز اقتباس الأقوال المتفق عليها لبرهنة حقيقة صادقة. سفر آخر أسفار سليمان الثلاثة. يقول الوحي تكلم سليمان بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده 1005، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. فيمكن أن تكون أسفار سليمان الثلاثة شيئا من هذه المعلومات في الزراعة وعلم الحيوان. وأتابع في حديث القادم بإذن الله ردا على سؤال المعترض الكريم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو، وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا بيكون دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على نوح وحضرتك ذكرت بعض الأمور اللي قلنا بيها أنها قصة حقيقية.
1: هسميها أحداث حقيقية.
0: نسميها أحداث حقيقية لأن قلنا صح الفرق بين الاثنين. طب عايزين نكمل بقى. إيه اللي تاني اللي يثبت أنه هي فعلا أحداث حقيقية وليست أسطورة؟ وأنا أسفة. وإيه اللي خلانا نقول أنها أسطورة؟
1: لا إحنا ما بنقولش أنها أسطورة. ده بعض الناس بيقولوا أنها أسطورة لأنهم قارنوها بأن في نفس الأحداث دي موجودة بصور مختلفة في حضارات العالم كله. في حوالي 200 أسطورة، هسميها أسطورة هنا،
0: أيوة،
1: بتتكلم عن حقائق فلك نوح والطوفان
0: بالضبط
1: في كل ثقافات العالم.
0: أيوة.
1: وتفسير ده أنه ما حدث بعد برج بابل بعد ما تشتتت الشعوب نتيجة أن لغتهم اختلفت وابتدوا يتحركوا في العالم كله، ابتدوا ياخدوا حقائق الفلك والطوفان ويطوروها حسب البيئة بتاعتهم. عشان كده ظهرت كلمة الأسطورة عن نوح. لكن هو في الحقيقة هو أحداث حقيقية حصلت ومسجلة ومسجلة في التوراة، والتوراة دي معترف بيها بين اليهود وبين المسيحيين وديانات أخرى كمان بتعترف بيها، فهي وثيقة يعتمد عليها.
0: هل عند حيثك أي وثائق تانية أو مصادر تانية تقول إن دي أحداث حقيقية؟
1: هو أنا مش محتاج لمصادر تانية لأنه المصدر اللي احنا بنتكلم فيه موثق وثابت وموجود، وأشار إليه السيد المسيح في حاجات كتيرة جدا وبيشير إلى كما كان مكتوب في العهد القديم. فالعهد القديم معترف به ومقر بالشعب اليهودي كله وقبلته الكنيسة المسيحية الأولى، وهو جزء من كلمة الله الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد. فدي الوثائق اللي احنا بنعتمد عليها. في طبعا أدلة تانية علمية.
0: أيوة بالظبط. ده عايز أفكر فيه مع حياتك يعني.
1: أدلة العلمية أني مثلا الحفريات، تلاقي حفريات على قمة الجبال، تلاقيها حفريات مائية. إزاي الحفرية اللي كانت عايشة في المية وصلت لقمة الجبل؟
0: يعني في حفريات على قمة الجبل حفريات مائية؟
1: طبعا طبعا طبعا. وأنا زرتها في الجراند كانيون في أمريكا. فطبعا الكلام ده موثق والناس تقدر ترجع ليه في الإنترنت.
0: معلش يا دكتور بس زرتها في أمريكا، يعني ده موجود في أمريكا وده لا ناتج؟
1: لا ما نحكي. طبعا
0: يعني أحكي يعني
1: أحكي لك الموضوع ده زي ماشي تمام. على قمة الجبال بتلاقوا حفريات لكائنات مائية. المية دي إزاي طلعت الكائنات دي؟ ما فيش أسانسير وما فيش سلم تطلع عليه. معنى كده أن الجبل ده كان مغطى بمية والكائنات دي ماتت وتحفرت وبعد كده المية نزلت انخفضت.
0: تمام.
1: قال لك ايه ده؟ طوفان محلي في الحتة اللي انا بتكلم عنها في الجراند كانيون.
0: في امريكا.
1: تروحي مثلا لجبال الهيمالايا تلاقي نفس الحكاية. فمحلي محلي محلي، يبقى كله مجموعه ايه؟ عالمي. ليه بقى في امريكا؟ لان كل القارات كانت متجمعة قارة واحدة في البداية.
0: ايوه.
1: اسمها البانجيا او بيسموها البانجيا. وبعدين اتقسمت عن طريق حاجة اسمها التكتونيك بليتس اللي هي قشرة الأرض. وإحنا بنقول إن التقسيمة دي حصلت بالانفجارات الشديدة اللي حصلت وقت الطوفان. تمام؟ فما كانش فيه القارات الستة اللي إحنا نعرفها دلوقتي، ده كانت كلها متجمعة وبعدين انفصلت. في الرأي التاني اللي بيقول إنها انفصلت ببطء شديد عبر ملايين السنين. إحنا بنؤمن بحاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي.
0: أيوة.
1: اللي هو الكارثي، اللي هو الجيولوجيا الكارثية اللي بيشرحها طوفان نوح.
0: الحديث حقيقة شيق جدا يا دكتور، بس احنا مضطرين نوقف لانه الحلقة بتخلص. شكرا لك يا دكتور ناجي.
1: شكرا.
0: اعزائي المستمعين، احنا مكملين لسه معاكم حكاية نوح وهل هي اسطورة ام حقيقة. وسؤال حلقتنا النهاردة هو هل الفلك كان ينفع يقضي كل الحيوانات اللي هو ذكر وانثى اللي اخذهم نوح معاه ولا لا؟ هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ ننتظر اجاباتكم. ولو عندك اي سؤال خاص بحلقه النهارده بنرحب بيها جدا، ولو عندك كمان نقد على كلام دكتور ناجي اللي قاله النهارده برضو بنرحب بيه جدا جدا. استنونا والحلقه الجايه من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. كان معكم هايدي حاني.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

ينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

أهلا ومرحبا بكل واحد كيسمعني في هذه الحلقة من برنامجنا شك نعمة. غادي نطرحوا فيها فكرة خاصة بزاف وما يمكنش ما تكونش فكرتي فيها ولو المرة واحدة في حياتك. هل الله موجود؟ منذ عدة سنوات كان أحد علماء الفضاء يلقي محاضرة في جامعة واشنطن دي سي وذكر هذه المعلومة البسيطة وهو كيهدر على تصميم كبسولة فضائية كانت محط إعجاب العلماء في هذاك الوقت. قال: هل تعلمون أننا كبشر جميعا نعيش على كبسولة فضائية تسير بسرعة 67 ألف ميل في الساعة كتدور حول الشمس؟ يعني تخيل معايا عزيزي المستمع هذا الرقم الكبير. الكرة الأرضية كتدور بجنون في الفراغ حول الشمس بسرعة أكثر من 110 ألف كيلومتر في الساعة. طيارة بوينغ 747 ما كتزيدش سرعتها على 1000 كيلومتر في الساعة. الأرض بكل ما فيها من بشر، حيوانات، محيطات وجبال كتطير حول الشمس بسرعة كتزيد على 100 ألف كيلومتر في الساعة. هذا العالم قال أطروحة زوينة، قال: لو كانت هذه الخليقة بدون خالق فنحن في مشكلة كبيرة، لأن هذا يعني أن هذه الأرض تطير بسرعة مجنونة ولا يوجد أي شخص يتحكم فيها. تخيل أنك ماشي في طيارة والطيار قد مات. تخيل أننا في هذه الأرض كنطيروا بسرعة كبيرة وتا واحد ما كيتحكم. يا للرعب. هذا العالم كمل أطروحة ديالو وقال: لو كان هناك خالق يتحكم فيها فهنالك مشكلة أعمق. المشكلة الأعمق هي أننا لابد أن نعطي حسابا لهذا الخالق. ما يمكنش نعيش على أرضه وفي خليقته ونعيش في مملكة هو كيتحكم فيها ويحفظها ولا نكون مسؤولين أن نعطي حسابا عن حياتنا. واش عارف عزيزي المستمع أنه هذا هو السبب الأول للإلحاد؟ أنه البشر رافضين يعطيوا حساب على حياتهم لأنهم عارفين أن وجود خالق يحتم وجود حساب، ولأنهم ما بغاوش يواجهوا الخالق وما بغاوش يواجهوا الحساب قالوا لا يوجد خالق. لكن فكر في الطرح الآخر، تخيل أننا كنعيش في كرة كتدور في الفراغ بسرعة 100 ألف كيلومتر في الساعة ولا يوجد من متحكم. لابد أن طرح مجنون وفكرة أكثر جنون. أنا أخذ ترنيمة ونرجع لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في موضوعنا وفكرة هل الله موجود؟ واش الله موجود أم أنه الكون المادي موجود كيف ما هو منذ الأزل؟ كاينين الناس اللي هما أصحاب الحجة الكلامية كيقولوا أنه أي حاجة جات للوجود عندها سبب، الكون خرج للوجود إذن الكون عنده سبب. واش المنطلق الأول صحيح؟ الاعتقاد باللي شي حاجة تقدر تجي للوجود بلا سبب هو بالضبط في حال الاعتقاد بالسحر. على الأقل في السحر كيكون عندك قبعة وكيكون عندك ساحر، كتكون عندك عصا سحرية. لكن إلا قلنا أنه شي حاجة تقدر تجي للوجود بدون سبب، فعلاش ما كنشوفوش هاد الشي دايما؟ في حال مثلا أني نكون ماشية في الشارع ونشوف زرافة تحطات، أو نشوف شي حاجة تحطات في الشارع وهي ما كيناش، لكن التجربة اليومية والأدلة العلمية كتأكد الفرضية الأولى أنه أي شيء خرج للوجود لابد يكون عنده سبب. خلونا ندوزوا للفكرة الثانية، واش الكون عنده بداية أو أنه كان موجود من الأول؟ الملحدين كيقولوا أنه الكون كان موجود فقط. عندك مثلا برتراند روسيل كيقول The universe is just there and that's all. برتراند روسيل كيقول لك باللي الكون كاين وكان من شحال هادي وصافي، ما كيعطينا حتى شي تفسير. كاينه سلسله من الاكتشافات العلميه الرائعه اللي كتعطينا افكار على بدايه الكون. في عام 1915 البرت اينشتاين حط نظريه النسبيه العامه، وخلانا هذه المره اننا نهضروا على التاريخ الماضي من الكون. من بعده الكسندر وجورج لوميتر بجوج بهم كانوا كيخدموا على المعادلات ديال اينشتاين، وقالوا انه الكون بدا كيتوسع. في عام 1929 قاس أدون هابل تحول الأحمر في ضوء المجرات البعيدة. هذه الاكتشافات العلمية ما أكدتش فقط على أن الكون كيتوسع، بل أكدت أيضا على أن الكون خرج الحيز الوجود من نقطة محددة من الماضي. وهذا الشيء طبعا ما عجبش بزاف نتاع الناس، وما عجبهمش بأن الكون عنده بداية وبأن هذا الشيء تم الإثبات دياله. مداش إلا شوية ديال الوقت حتى بدأت كتبان أفكار واحدة أخرى ونظريات بديلة، لكن كلها فشلات في الوقوف أمام اختبار الزمن. في الآونة الأخيرة ثلاثة ديال العلماء رائدين في علم الكونيات، أرفيند بورت وألان غوت وألكسندر فيليكن، أثبتوا أنه أي كون كيتوسع طوال التاريخ دياله ما يمكنلوش يكون أزلي، ما يمكنلوش يكون أبدي، ولا بد تكون عنده نقطة بداية مطلقة. هذا كيعني أن العلماء ما بقوش قادرين على الاختباء وراء فكرة أزلية الكون، ما بقوش قادرين على مواجهة حقيقة أن للكون بداية. إذن فالحجتين اللي حطناهم في الأول صحاح. هذا كيعني أن الحجة الثالثة حتى هي صحيحة، للكون سبب. وبما أنه ما يمكنش للكون أنه هو يكون سبب نفسه، وإلا خاصه يكون أكبر من الكون ومن الزمان، خاصه يكون بدون فضاء، خاصه يكون أزلي وغير مادي، خاصه يكون واجب الوجود وقوي كما لا يمكن تصور قوته، تماما مثل الله. خلونا ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الحلقة ديالنا ديال اليوم مع سؤال: هل الله موجود؟ عرض العالم كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك مجموعة من الأدلة العلمية تؤيد الإيمان بوجود الله. كيقول هذا العالم أنه الأرض كتدور حول المحور ديالها بسرعة 1000 ميل في الساعة. لو أنها دارت بسرعة 100 ميل في الساعة غيولي الليل والنهار 10 ديال الأضعاف مما هو عليه، يعني غادي نبقاو نعيشوا الليل طويل والنهار طول منه. وتبعا لهذه الحركة الغير طبيعية ديال الليل والنهار، الحرارة النهار غادي تحرق كاع النباتات اللي موجودة في الأرض، والبرد ديال الليل أو الجليد غادي يقتل كل الكائنات الحية في الليل. المعلومة الثانية هي أن درجة حرارة سطح الشمس هي 12000 درجة بمقياس فاغنغايت، والأرض قائمة في الوضع المناسب بالنسبة لهذه درجة الحرارة، بحيث لو هبطت حرارة الشمس للنص ديالها كنا غادي نجمدوا وما غادي تبقى حتى حاجة على سطح الكرة الأرضية، ولو ضعفت كنا غادي نتحرق. الحقيقة اللي من بعد هي أن انحراف كروية الأرض بمقدار 23 درجة خلى أننا نستمتع بالفصول الأربعة، ولو ما كانتش منحرفة بهذه الدقة بالضبط كرة تحركات أبخرة المحيطات شمالا وجنوبا وقذفتنا بكميات لا تقدر من الجليد. لو كانت القشرة الأرضية أكثر سماكة بشوية أكثر مما هي عليه دابا، كرة نعدم الأكسجين وبيان سيغ غادي تنعدم الحياة. عزيزي المستمع، هاد الحقائق وبزاف ديال الحقائق واحدة أخرى كتقنعني بأن الكوكب اللي كنعيش فيه ما جاش بمحض المصادفة، لكن هو من صنع إله حكيم، إله قادر على كل شيء. ما تقلقش من راسك إلا كنتي كتشك، ما تقلقش من راسك إلا كنتي ما عارفش. بزاف حاولوا يقنعونا أنه الشك خطية وأنه التفكير في المسلمات كفر. بالعكس، شكر الله على نعمة أنك تفكر، على نعمة العقل، لأنه العقل كيدفعك لمناقشة المسلمات وكيحميك من أنك تمشي مع القطيع وانت ما عارفش فين غاديين. حاول تقلب على الحقيقة من مصادر موثوقة في حال الكتاب المقدس. من البديهي أن قدرة عقل الإنسان تخليه يتصور حاجات ماشي منظورة، حاجات هو ما قادرش يشوفها، كدليل على وجود الله. لكن تصور الله كيبعث في الإنسان بطريقة إلهية كاينة فيه أفكار تقدر تخليه يتعرف عليه. إحنا كبشر قادرين من خلال الكون ومن خلال كل شيء موجود فيه نعرفوا أن الله كاين، وأن الله مالئ الوجود، وأن الله منذ الأزل مالئ كل زمان ومكان، وأنه هو أقرب إلى القلوب ديالنا. هذه الحقيقة قالها واحد نهار الملك داود. مكتوب في الكتاب المقدس أنه سبح الله وقال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذا كانت عندك أسئلة على وجود الله أو بغيتي تشاركنا تجربتك في رحلة البحث عن الله، تقدر تواصل معنا عبر الإيميل cn@radioclv.org. حنا متواجدين على الفيسبوك في صفحتنا c'est la vie radio أو عبر السيت www.radioclv.org. كنت معكم أنا زينب في برنامجكم شك نعمة. نتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو سيلافي. إلى اللقاء.

0: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.
1: Welcome to C'est la vie radio.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنا.
1: أهلا بكل نص حلو سمعيني النهاردة. شاركتني زوجة وقالت لي جوزي ما بيعرفش يقول أبسط الكلمات المشجعة، يعني كلمة حتى تسلم إيدك مش بيعرف يقولها. وطبعا ده انعكس على الأولاد، ما بسمعش منهم أي كلام، بقعد طول النهار تعبانة في الأكل والطبيخ والتنظيف، ومع ذلك ييجوا يأكلوا ويناموا ومحدش لا يساعدني ولا يقول لي حتى كلمة حلوة. والحقيقة دي مش أول زوجة تشتكي من النقطة دي. كتير ما بسمع من النص الحلو إنهم مش عايزين كلمة شكر لمجرد كلمة الشكر، لكن تشجيع بتحس بيها إن هي مقدرة وإن تعبها كله الناس قدرته. وفي اللي بيسأل هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة بتتعمل ليها حتى أقرب الناس ليا، وأنا بخدم كل اللي بيحتاجه مش بتأخر عليه، لكن أول ما أنا أبقى محتاجة أحس بالتشجيع مش بلاقي حد يعمل ده، بحس إني بعمل كل حاجة على الفاضي. وفي اللي بتسأل هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة أنا بعملها، ليه أفضل أقدم والناس ما تشجعنيش ولو بكلمة، ليه أنا دايماً مطلوب مني إني أدي حتى لو ما سمعتش كلمة حلوة بتقول إن اللي قصادي مقدر تعبي. لكل نص حلو تعالي كده نشوف ربنا بيقولك إيه. في كورنثوس الأولى أصحاح 15 وعدد 58 بيقول: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين. خلي بالنا من اللي جاي. عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. شفتي بقى وعد الله ليك إيه؟ تعبك مش هيروح باطل أبدا. كل تعب قدمتيه، كل خدمة قدمتيها، كل تسديد احتياج قمت بيه، الله حافظه عنده. وعلى فكرة ما تنسيش الآية اللي بتقول إن اللي بيزرعه الإنسان إياه يحصد، فكل خير زرعتيه هتحصديه. حبيبتي لو أنت دلوقتي إبليس بيحاربك ومخليك تحس بالإحباط والوحدة والاكتئاب والقلق بسبب عدم تقدير الناس ليكي، ده بس عشان يخليك تحس بالضيق واليأس وتتوقفي إنك تدي وتساعدي الغير، فخليكي قوية وتمسكي بوعد الله ليكي وما تيأسيش. الله عمره ما يخلي تعبك يروح باطل. لو كلام النهاردة لمسك من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بحط قدامك كل مشاعر إحباط ويأس، لأني بدي ومش بسمع أي كلمة تقدير. اديني قوة أني أخدم وأسدد كل احتياج، مش عشان تقدير الناس، لأ، لأنه أنت مش بتخلي تعبي يروح باطل. خليني أكون متأكدة من كده وأكمل عطائي بدون انتظار مقابل. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أجوك أعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له أنا عايز أدخل بيت خمر. قد تكون دي غير الأفكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن أنا عايز أدخل بيت خمر. عايز أدخل بيت خمر. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: أصل أنت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات، جوه بيت الخمر ناس سكرانة، ناس ماسكة فيه بتقول له بحب، علمني السكة دي،
1: تعال نطلبها منه.

0: صدق انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسه كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه

أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

مين فينا يقدر يعيش في الحياة يوم واحد من غير إيمان؟ الإيمان هو أكتر حقيقة موجودة في تفكير كل واحد فينا. يعني مين فينا مش مؤمن بأنه عاقل وبأنه ممكن يعدي مشاكله بإذن الله وترجع حياته تضحك والعمر يرجع شباب؟ أيوة، أنت مؤمن ببكرة، مؤمن أنك ممكن تسمع خبر حلو، مؤمن بالهوى اللي أنت مش شايفه، مؤمن أن الكرسي هيشيلك من غير ما تعمل أبحاث عن وزنك وقوة تحمل الكرسي، مؤمن أن سواق التاكس هيوصلك الحتة اللي أنت رايحها من غير ما تعمل له اختبار قيادة أو حتى تفكر تسأله عن رخصته قبل ما تركب. بتؤمن بالموت وتخاف منه رغم أنه لسه ما عداش عليك. الإيمان وحده هو اللي ممكن يحافظ على شبابك، لأنه هو لوحده خبرة الشباب. وانت هتلاقي 7 شباب في كلمة ربنا بيحكي كل واحد فيهم مرحلة من مراحل الإيمان. أول شاب بيتكلم عن الإيمان هو يوسف الصديق، أكيد تعرفه، عزيز مصر، يوسف اللي سماه إخواته فتى الأحلام. مشوار الإيمان بيبدأ بيوسف، إيمان بالأحلام. والحلم حاجة تشوفها لوحدك في الأول وتصدقها، وبعدين تاخد سكة عمرك كلها علشان يشوفها كل اللي حواليك. الزمن ممكن يموت إيمانك بالحلم، مع إنه بيشجع جدا إيمانك بالكوابيس، ونفسه إنه حتى لما تحلم يكون حلمك شيء أقرب من الواقع وأبرد من الموت وأقصر من الظل اللي بيمشي وراك وإنت صاحي في يوم حر. علشان كده كل نقطة تحول حصلت في حياة يوسف كان سببها إيمانه بحلم. والناس بتضحك وتستهزأ لما بتسمع أحلام حد فينا في البداية، لكن بعدين لازم هيصمتوا لما يشوفوها. هل عندك حلم؟ أي حلم ما ينفعش يحصل غير بقوة ربنا اللي ابتدى معاك أول سكة الإيمان. أما الشاب التاني في سلم الإيمان كان إسماعيل، ومين ما يعرفش إسماعيل ابن أبونا إبراهيم. إن كان الإيمان عند يوسف حلم، فعند إسماعيل كان صرخة استغاثة، صرخة إنسان بيموت من العطش في البرية اللي راح لها مع أمه وهو مطرود من خيمة أبوه، وهناك بدأ يصرخ، وهناك سمع ربنا صراخه. الإيمان مرات مش بيبقى حلم هادي، لكن بياخد شكل صرخة، صرخة عالية قوي لفوق لحد ربنا ما يسمعها، وعميقة قوي لتحت لحد أعماق نفسك، وواسعة في معناها تشمل كل معاني الاستغاثة. وكانت النتيجة إن ربنا بعت ملاك علشان يفتح عينين هاجر على بير مية استجابة لصرخة إسماعيل. ممكن تتلخص حياة إسماعيل كلها في الصرخة دي، وممكن صرخة زيها من قلبك لو بتصدق إن ربنا سميع وعليم تغير حياتك. لكن الشاب الثالث في سلم الإيمان كان اسمه جدعون، وجدعون كان شاب ضعيف جدا بيحاول يهرب شوية قمح لشعبه اللي كان مسلوب من شعب أقوى منه علشان شعبه ما يموتوش من الجوع. وهنا كان ربنا بيرتب لجدعون تحدي كبير يحفز عضلات إيمانه ويخليه يصنع انتصار كبير، مش على قد إمكانياته لكن على قد إمكانيات ربنا اللي دعاه. كان جدعون بيمثل الراجل اللي يعرف يغمض عينيه عن السور لما ربنا يعمل قدامه كوبري، مع إن السور حقيقي والكوبري لسه جنين في رحم إيمانه. جدعون مشي فوق كوبري الإيمان لحد ما وصل للناحية التانية للمستحيل، واكتشف ساعتها إن الكوبري بتاع ربنا أقوى بكتير من السور بتاع الواقع. أما الشاب الرابع في مسلسل الإيمان فكان صمويل النبي، وصمويل كان صغير لسه، لا لحق يحلم زي يوسف، ولا صوته ينفع يصرخ بقوة زي إسماعيل، ولا عضلاته تقدر تتحدى زي جدعون، لكن كان على استعداد إن ربنا يبتدي معاه من النقطة اللي انتهى عندها غيره. في وقت معين كان صمويل عيل صغير، كان كاهن الهيكل بتاعه اسمه عالي، وكان راجل كبير في السن، لكن ربنا ساب عالي وابتدى مع صمويل. وآخر شيء سلموا عالي لصمويل صلوة يقدر يقولها ببساطة لربنا، وكانت الصلوة صمويل يقول لربنا فيها: اتكلم يا رب وأنا عبدك هسمع. كان صمويل لسه صبي بيكلم واحد مش شايفه في وقت الليل وسط النوم، لكن من وقتها حياة صمويل كلها كانت عبد سامع لربنا. علشان كده طاعة الإيمان
خلت ربنا رفع قدر صموئيل النبي وعرف كل الناس انه ائتمنوا عن نبوة. اما الشاب الخامس فهو داود النبي. وداود مع انه كان صغير بس كان يعرف يطلع كلام الايمان من جواه بقوة، مش في صرخة استغاثة زي اسماعيل، او كلام احلام زي يوسف، او صلوة عبادة زي صموئيل، او اسئلة محتارة زي جدعون، لكن في صورة اعلان يسمعه عدوه. وقف داود الصغير قدام جليات في معركة مشهورة، وقف زي ما يقف فار قدام فيل، لكنه قال كلام للعدو وربنا تمم كل اللي كان بيقوله بالحرف الواحد. مرات الإيمان يحتاج إنك تصيغه كخبر، كواقع، كحقيقة، إنك مش تسمعه لنفسك أو بس لربنا، لكن إنك تسمعه لكل اللي حواليك، يعجبهم أو ما يعجبهمش مش مهم. اتعلم ازاي يبقى ايمانك كلام مكتوب على شفايفك ومطبوع على قلبك ومختوم في ذهنك. وعلى قد ما هتقول ايمانك في كلام، على قد ربنا ما هيوريك اللي كان كلام ازاي هيبقى حقيقة. قال المسيح لمرثا في مرة تاني: ان امنتي ترين مجد الله. الشاب السادس في مسلسل الايمان كانوا ثلاث فتية. دول وقف إيمانهم قدام تهديد بالإعدام حرقاً. الملك البابلي نبوخذ نصر أصدر هذا القرار لأنهم رفضوا يسجدوا لتمثاله، وهدد إنه هيرميهم فيه لو ما سجدوش تاني للتمثال المرة اللي بعدها. لكن إيمان الفتية اللي قالوه كان مختلف، لأنه خدنا النقطة أبعد. إيمانهم كان نصين، نصه الأول كان ثقة إن ربنا يقدر ينجيهم، لكن نصه التاني إنهم على استعداد يدفعوا الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني، لكن نصه التاني إنهم على استعداد لدفع الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني. مرات بيبقى إيماننا مش أكتر من حلم لطيف منتظر حد غيرنا يحققه، ومرات يبقى إيماننا تحدي عنيف محتاج حد غيرنا يصدقه. لكن أنت تعرف إن لكل إيمان ثمن؟ هل عندك استعداد تدفع ثمن إيمانك؟ قال الثلاث شبان للملك نبوخذ نصر لما طلب منهم انهم يسجدوا للتمثال، قالوا له: يا نبوخذ نصر، لنا اله يقدر ينجينا من اتون النار، والا فليكن معلوم ليك اننا مش هنسجد للتمثال. انا بسمي الايمان ده ايمان والا. ما عنديش شك ان ربنا يقدر يفك زنقتي، لكن ما عنديش استعداد اقبل انها تتفك على حساب ايماني بربنا. أما آخر واحد في سلم الإيمان فده الشاب دانيال، وده بيكلمنا عن طول نفس الإيمان. تخيل معايا، بدأت رحلة إيمان دانيال على ترابيزة نبوخذ نصر وقت ما رفض إنه يأكل من أكل الملك الوثني، وهو مصدق إن إلهه ممكن بأي أكل بسيط يوصل معاه لنفس النتيجة. وده كان بداية الرحلة اللي انتهت وهو عمره عند 90 سنة، شيخ بيترمي في حفرة مليانة أسود مجوعينها عشان تلتهمه، لأنه برضه بإيمان مرضيش يصلي غير لربنا وما يطلبش من الملك حاجة. سهل إنك تبتدي حالم زي يوسف في رحلة إيمان صعبة تنتهي بتحقيق حلمك، أو إنك تتحط تحت ضغط كبير وتصرخ زي إسماعيل وده ممكن يخلي دقتك تتفك، أو إنك تتحدى اللي شايفه بعينيك في مرحلة علشان تغير الواقع، أو إنك تطيع صوت ربنا رغم إنك مش شايفه، أو إنك تعلن ثقتك قدام الناس في شيء مستحيل، أو إنك توافق في لحظة إنك تدفع حياتك ثمن إيمانك. لكن قد إيه صعب إنك تفضل مكمل حياتك بنفس قدر الإيمان اللي بديتها بيه. ربنا يديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان: هل أنت متأكد من خلاصك؟ يحكي الكاتب الإنجليزي جورج كاتيانج في كتابه نور لنفسه مضطربة عن فلاح بسيط كان بيدور على السلام واليقين في حياته أنه قبل ربنا وأن ربنا دخل حياته. فصلى في يوم وطلب من ربنا أنه يشوف في طريقه 10 خراف متجمعة تحت الشجرة اللي قدام بيته، كأنها علامة يعني، والعلامة دي بتأكد له أنه حصل على الخلاص من العذاب الأبدي والجحيم وأنه هيكون في السماء. وبالفعل في اليوم التاني وهو رايح الغيط لقى فعلا 10 خراف واقفين في نفس المكان اللي طلبه من ربنا. لكن للأسف مع أول خطية ومعصية عملها رجع ليه نفس الشعور من تاني، إنه بعيد عن ربنا وإنه ملوش أمان وإنه ملوش الأبدية وإن ربنا يودي الجحيم. وكان في صوت جوه ودنه بيقول له: على فكرة الخراف دي كانت واقفة صدفة. الغريب إنه بعد فترة طلب نفس الطلب مرة تاني، قال له: يا رب أنا مش قادر أشعر بسلام، عشان خاطر لو أنت فعلا قبلتني وأنا بقيت ابني ليك وعايز تأكد لي أني حصلت على الخلاص والحال أبدية، ابعت لي برضو 10 خرفان موجودة في نفس المكان قدام غيتي. في اليوم التاني وهو رايح الغيط برضو لقى 10 خرفان واقفة قدام الغيط في نفس المكان اللي طلبه. لكن برضو تاني مع أول معصية عملها وأول خطايا ابتدى يرجع لها تاني، رجع له برضو نفس الشعور من جديد، إن ربنا مش معاه، إنه ما عندوش سلام، إن ربنا هيمسح اسمه من سفر الحياة، إنه ملوش مكان في الآخرة علشان الخطايا اللي بيعملها. ومرت الأيام وفي مرة قابل صديق ليه ما شافوش أديله سنين، ولقى في نبرة صديقه كلام مؤكد عن حياته الآخرة، وشاف عينيه سلام من ناحية المستقبل وما عندوش شكوك من جهة بكرة. فبدون تردد سأل صاحبه وقال له: إزاي أنت كده؟ جبت منين السلام ده؟ إزاي متطمن على الآخرة وعلى بكرة؟ أنا مش شايف عينيك خوف وسلام زي اللي عندي، يا ترى أنت جبت السلام ده منين والأمان ده منين؟ رد صاحبه وقال إن السيد المسيح قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجه. وعندنا في بلادنا بنقول إن الراجل بيتمسك من لسان. إيه رأيك بقى؟ الرب يسوع المسيح مش راجل زي وزيك، لكن ده رب الأرباب، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هو اللي يقول وما يرجعش في كلامه زي وزيك، هو الله شخصيا، هو اللي مات عشاني على عود الصليب. وإزاي بعد ما قال لي كلام أشك فيه وأشكك في كلامه وهو أمين في مواعيده؟ عزيزي المستمع، عايز أقولك إن حلقتنا النهاردة هو أنك ما تبنيش حقيقة السلام من جهة أخرتك على الشعور، لكن ابني إيمانك ببساطة على عمل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، يقدر يخلصك من ذنوبك ومعاصيك ومن كل شعور من خلال الإيمان بصليبه على الصليب وكلامه الصادق ليه. علشان كده في حلقتنا النهاردة مش هقرأ لك أقوال مقصورة زي كل حلقة، لكن هقرأ ليك أحلى وأجمل كلام يشجعك ويطمنك من خلال الكتاب المقدس العظيم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له الإبن فليست له الحياة. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا لها من عطية سماوية، يا لها من محبة إلهية، فالله بعواطف أبوية أعطاني البنوية. أنا اللي كنت في الماضي من أبناء إبليس، أبناء المعصية، أبناء الغضب، صرت الآن في المحبوب ابن محبوب. فالشر اتغفر والماضي اتستر، الحاضر سعيد والمستقبل أيضا مجيد. يا للفخر، فأبويا الحنان هو نفسه الله العظيم صاحب السلطان. ويا للحب، فالله الجبار المهوب، هللويا، هو أبويا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تاني. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

تحت الحماية. خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية. قل لنفسي خلاصك أنا. المزمور 35، الآيات من الأولى إلى الثالثة. كانت تلك صلاة داود في وقت الضيق الشديد، حين وجد نفسه محاطا بالأعداء الذين يضغطون عليه ولم يجد طريقة لإبعادهم. لقد استنفد قوته وموارده الخاصة، فصرخ إلى الرب قائلا: خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية. لقد رأى داود أنه يحتاج إلى ما هو أكثر من الأسلحة، كان يحتاج إلى الله شخصيا ليكون دفاعا عنه. استجيبت صلاة داود في ذلك الوقت بطريقة تلبي حاجته المباشرة، لكن تلك لم تكن النهاية. إن الاستجابة النهائية والحاسمة لصلاة داود جاءت بعد 1000 عام من خلال ابن داود الأكبر، الرب يسوع المسيح. على الصليب فعل يسوع ما صرخ داود من أجله، تدخل يسوع بنفسه. لقد سد الطريق أمام كل عدو لنفوسنا، بموته الكفاري أبطل كل ادعاء وأسكت كل اتهام للشيطان. لقد وضع حدا لا يتعداه الشيطان، لقد خلق حدودا لا يستطيع الشيطان تجاوزها. إذا وجدت نفسك مثل داود يضايقك أعداء روحيون أقوياء وماكرون، فليكن رد فعلك هو رد فعل صلاة داود. احتمي خلف صليب يسوع واسمعه يقول لنفسك: أنا هو خلاصك. أيها الرب يسوع، بالإيمان أراك الآن مصلوبا تسد الطريق أمام كل عدو لنفسي.

قاسم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية. قل لنفسي خلاصك أنا. المزمور 35، الآيات من الأولى إلى الثالثة. كانت تلك صلاة داود في وقت الضيق الشديد، حين وجد نفسه محاطاً بالأعداء الذين يضغطون عليه ولم يجد طريقة لإبعاده. لقد استنفذ قوته وموارده الخاصة، فصرع

الشيطان تجاوزها. إذا وجدت نفسك مثل داود يضايقك أعداء روحيون أقوياء وماكرون، فليكن رد فعلك هو رد فعل صلاة داود. احتمي خلف صليب يسوع واسمعه يقول لنفسك:

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا يسقط.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.

قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريال البرموسي.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We welcome you once again to this broadcast.
2: يسعدنا أن نرحب بكم في هذا البرنامج.
1: If you are joining us for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are in the midst of a series of messages on biblical compassion.
2: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
1: And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion.
2: ونحن نتأمل في سفر يونان كنموذج للحنو الإلهي.
1: In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience.
2: في الحلقة الماضية وعدتكم أن نتأمل في أربع سمات كبرى في صلاة يونان وهو في مكان العصيان.
1: Let me repeat them for you.
2: دعني أكرر هذه السمات الأربع لكم.
1: First,
2: أولاً,
1: it was a probing prayer.
2: كانت صلاة تحقيق أو امتحان دقيق.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: it was a praising prayer.
2: كانت صلاة حمد وتسبيح.
1: Fourthly,
2: رابعاً,
1: it was a prayer of promise.
2: كانت صلاة وعد ونذر.
1: First,
2: أولاً,
1: Jonah began with an honest probing.
2: يبدأ يونان بتحقيق وامتحان دقيق وأمين.
1: Chapter 2, verses 2 to 6.
2: في الأصحاح الثاني من العدد الثاني إلى العدد السادس.
1: Let us read it together.
2: دعنا نقرأ هذه الآيات معاً. قال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي.
1: This is a first step.
2: هذه خطوة أولى.
1: You cannot make that second step until you take the first.
2: أنت لا تستطيع أن تأخذ الخطوة الثانية ما لم تكن قد أخذت الخطوة الأولى.
1: The first step is to be honest and probing in your life.
2: الخطوة الأولى هي أن تكون أميناً ومدققاً في حياتك.
1: That is why the scripture says over and over again, examine yourself.
2: ولهذا تقول لنا كلمة الله مراراً وتكراراً امتحن نفسك.
1: You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are.
2: ينبغي أن تكون أميناً في فحص الأسباب التي أدت بك إلى أن تكون حيث أنت الآن.
1: This is very important.
2: وهذا شيء مهم جداً.
1: Not only for the sake of understanding this passage.
2: ليس فقط لكي تفهم هذا الفصل من الكتاب المقدس.
1: But also for proper understanding of all of the Old Testament.
2: بل أيضاً من أجل فهم صحيح لكل العهد القديم.
1: In the Old Testament language, when they said God did it.
2: في لغة العهد القديم عندما كانوا يقولون الله عمل ذلك.
1: It is not the way we mean today in modern language terms of blaming God.
2: لم يكن هذا يعني ما نعنيه اليوم في لغتنا الحديثة أنه كان مصطلحا يفيد توجيه اللوم لله.
1: In the Old Testament, they believed that God is so sovereign and in total control.
2: في العهد القديم كانوا يعتقدون أن الله هو كلي السلطان وأنه الممسك بكل زمام الأمور.
1: That even the consequences of our disobedience is God's doing.
2: وأنه حتى نتائج عصياننا هي من عمل الله.
1: They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God.
2: وبهذه الطريقة كانوا يشيرون إلى نتائج العصيان باعتبارها من إرادة الله.
1: Let me give you an example from 1 Samuel 16:14.
2: دعني أقدم لك مثالا من سفر صموئيل الأول الأصحاح 16 والعدد 14.
1: The Bible said,
2: قال الكتاب,
1: that an evil spirit from the Lord came upon Saul.
2: روح ردي من قبل الرب بغت شاول.
1: Did God send down an evil spirit?
2: فهل أرسل الله روحا رديا؟
1: No.
2: لا.
1: Every one of us has a spirit inside of us.
2: كل واحد منا له روح في داخلنا.
1: If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you.
2: إذا لم يكن في داخلك روح مقدس، فحينئذ يكون في داخلك روح شرير.
1: You have one of the two.
2: فأنت لك واحد من هذين الاثنين.
1: And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit,
2: وكان شعب الله يفهم أنه عندما تحزن الروح القدس,
1: whenever you quench the Holy Spirit,
2: وعندما تطفئ الروح القدس,
1: automatically the evil spirit takes its place.
2: فإن ذلك الروح الشرير آليا يأخذ مكانه.
1: Listen to what Jesus said.
2: اسمع ماذا قال الرب يسوع.
1: If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit,
2: إذا خرج الروح الشرير من البيت ولم يمتلئ البيت بالروح القدس,
1: that evil spirit will come back with seven others stronger than the first.
2: فإن ذلك الروح النجس الشرير سيعود إلى البيت ومعه سبعة أرواح أخر أشر منه.
1: Saul's decision to do things his own way caused the spirit of the Lord to depart.
2: كان قرار شاول أن يعمل الأشياء بطريقته الخاصة سببا في مفارقة روح الرب له.
1: Jonah was honestly praying.
2: يونان كان يصلي بأمانة وبصدق وإخلاص.
1: God, I've got the consequences I deserved.
2: يا رب, أنا أقاسي الآن من النتائج التي أستحقها.
1: Lord, I know my sins brought me here.
2: يا رب, أنا أعرف أن خطاياي هي التي جاءت بي إلى هنا.
1: Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with.
2: يا رب, أنا أعرف أنك تعالج عصياني وعدم طاعتي.
1: But notice something else very important.
2: ولكن لاحظ شيئا آخر وهو مهم جدا.
1: Jonah did not try to explain or excuse his misery.
2: يونان لم يحاول أن يفسر أو يبرر تعاسته.
1: Jonah did not say the circumstances got me here.
2: فلم يقل يونان في الحقيقة إن الظروف جاءت بي إلى هنا.
1: Jonah did not say the sailors threw me out.
2: يونان لم يقل في الحقيقة إن البحارة هم الذين قذفوا بي خارجا.
1: Jonah did not say if I stay strong and wait long enough, things are going to get better.
2: يونان لم يقل إذا ظللت قويا وانتظرت وقتا كافيا فإن الأشياء سوف تتحسن.
1: No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations.
2: لم يلجأ يونان إلى التبريرات الفنية أو التفسيرات العقلية.
1: Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing.
2: كان يونان في حالة يأس ومع ذلك فلم تكن صلاته فحصا أمينا مدققا فحسب.
1: But secondly,
2: بل ثانيا,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Look at the scripture of Jonah 2:7-8.
2: دعنا نتأمل مرة أخرى في سفر يونان الأصحاح الثاني والعددين 7 و8.
1: When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you and your holy temple.
2: حين أعيت فيها نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك.
1: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
2: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
1: Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin.
2: الندم كلمة تعني الحزن الحقيقي على الخطية والتوبة عنها.
1: This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here.
2: وهذا مستوى أعلى من مجرد الاعتراف بأن عدم الطاعة هو الذي جاء به إلى هنا.
1: Why is this important?
2: لماذا يعتبر هذا الأمر مهما جدا؟
1: The first step is necessary.
2: الخطوة الأولى ضرورية.
1: But it is useless without the second step.
2: لكنها بلا جدوى بدون الخطوة الثانية.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience.
2: لأنه من الممكن أن تكون صادقا وأمينا بالنسبة لموقفك وتعترف بعدم طاعتك.
1: And yet be unrepentant of it.
2: ومع ذلك تبقى غير تائب عنه.
1: Jonah not only acknowledged his disobedience, but he also repented.
2: يونان لم يعترف فقط بعصيانه، ولكنه أيضا ندم وتاب.
1: How?
2: كيف؟
1: We see this in two ways.
2: نرى ذلك بطريقتين.
1: In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah.
2: العدد الثامن يعتبر واحدا من أعظم الآيات في سفر يونان.
1: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
2: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
1: An idol is anything and anyone who takes God's rightful place.
2: الصنم هو أي شيء أو أي شخص يحتل المكان الذي هو حق لله.
1: And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else,
2: ويونان يقول إنه عندما يراعي المؤمن شيئا آخر,
1: or someone else other than God,
2: أو شخصا آخر غير الله,
1: they place themselves out of the mercy of God.
2: فكأنه هو أو كأنها هي يضعان نفسيهما خارج رحمة الله.
1: At that point, it does not mean that God is less merciful.
2: وهذا لا يعني أن الله أقل رحمة.
1: No.
2: لا.
1: But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life.
2: لكن معنى هذا أن المؤمن كأنه أدار ظهره لرحمة الله لأنه سمح لنفسه بوجود صنم في حياته.
1: Also, Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything.
2: كانت صلاة يونان أيضا صلاة توبة لأن يونان لم يطلب أي شيء من الله.
1: Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive.
2: فلو كان يونان قد طلب شيئا من الله لكنا قد تشككنا في دوافعه الخفية.
1: Jonah was genuinely sorry for his disobedience.
2: يونان كان صادقا في إحساسه بالأسف والحزن لعدم طاعته.
1: So Jonah's prayer was a probing prayer.
2: فصلاة يونان إذن كانت صلاة فاحصة مدققة.
1: Jonah's prayer was a penitent prayer.
2: وكانت صلاة يونان صلاة نادمة وتائبة.
1: And thirdly,
2: وثالثا,
1: Jonah's prayer was a praising prayer.
2: كانت صلاة يونان صلاة حمد وتسبيح.
1: Jonah's prayer was a prayer of thanksgiving.
2: صلاة يونان كانت صلاة شكر.
1: Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery?
2: ولماذا التسبيح والشكر في وسط التعاسة الكلية؟
1: Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it.
2: إذا كنت في الحقيقة تبحث عن سبب جسدي يدعوه للحمد والتسبيح لن تجد.
1: But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty.
2: لكن إذا بحثت عن أسباب روحية تدعوه للشكر والحمد لوجدت أسبابا كثيرة.
1: Let's look at verse 9.
2: دعنا نتأمل العدد التاسع.
1: But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you.
2: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك.
1: Jonah was thankful for his salvation through the grace of God.
2: كان يونان شاكرا لأجل خلاصه عن طريق نعمة الله.
1: Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord.
2: كان يونان شاكرا لأنه أصبح قادرا أن ينادي باسم الرب ثانية.
1: Jonah had no idea that he was going to be saved physically.
2: كان يونان شاكرا ولم يخطر بباله أنه سينقذ جسديا.
1: I want you to listen very carefully because this is important.
2: أود أنكم تنصتون إلي جيدا لأن هذا مهم جدا.
1: Jonah had no idea that he was going to be physically delivered.
2: لم يخطر ببال يونان أنه سوف ينقذ جسديا.
1: But when he thanked God for God,
2: لكن عندما شكر الله لأجل الله نفسه,
1: that was the beginning of his physical deliverance.
2: كانت تلك هي بداية التحرر الجسدي.
1: It is when you focus on the praising of God for his salvation,
2: عندما يكون تركيزك هو على حمد الله لأجل خلاصه,
1: it is when your focus is the thanksgiving to God for his grace,
2: عندما يكون تركيزك هو على شكر الله لأجل نعمته,
1: it is when your focus is for the gift of eternal life,
2: عندما يكون تركيزك هو لأجل هبة الحياة الأبدية,
1: it is at that point when your physical deliverance will be added.
2: عندئذ فقط يمكن أن يضاف أمر التحرير الجسدي.
1: Not only is this a prayer of honest probing,
2: ليست هذه الصلاة هي صلاة فحص دقيق أمين فحسب.
1: Not only is this a prayer of genuine penitence,
2: وليست هذه الصلاة هي صلاة ندم حقيقي فقط.
1: Not only that this prayer of true praise and thanksgiving,
2: وليست هذه الصلاة هي صلاة حمد حقيقي وشكر فقط.
1: But fourthly, this is a prayer of promise.
2: ولكنها كانت رابعا هي صلاة وعد ونذر.
1: Verse 9.
2: في العدد التاسع.
1: Of chapter 2.
2: من الأصحاح الثاني.
1: I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord.
2: أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص.
1: You may ask the question.
2: ربما تسأل هذا السؤال.
1: How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish?
2: كيف يقدم يونان الذبيحة وهو في جوف السمكة العظيمة؟
1: He is saying that in the future, I will not approach you as I did before.
2: إنه يقول في المستقبل لن أقترب منك كما فعلت في الماضي.
1: I will not approach you as a person who feels that he has special privilege.
2: لن أقترب منك كإنسان يشعر أن له امتيازا خاصا.
1: But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness.
2: لكني سأقترب منك كخاطئ يطلب الغفران.
1: My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this,
2: يا صديقي إذا كنت تجيء لله وأنت في أشد حالاتك يأسا لتقول له شيئا كهذا,
1: Lord, I did this and this and this for you.
2: يا رب أنا فعلت هذا وهذا وهذا لأجلك.
1: I gave you this and this and this.
2: يا رب أنا أعطيتك هذا وهذا وهذا.
1: I deserve this and this and this.
2: يا رب أنا أستحق هذا أو ذلك أو هذا.
1: If you pray like that, you will never make yourself right with God.
2: إذا كنت تصلي صلاة كهذه فأنت لن تستطيع أبدا أن تجعل نفسك في موقف صحيح مع الله.
1: If you approach God on your own merits, you are a lost cause.
2: إذا كنت تقترب إلى الله على أساس ما لديك من مزايا فأنت تعتبر قضية خاسرة تماما.
1: But if you come to him acknowledging that you deserve nothing,
2: لكن إذا جئت إليه وأنت تعترف أنك لا تستحق شيئا على الإطلاق,
1: if you promise to serve him and be faithful to him until your life's end,

0: الله لا تحتقره.
1: So when you come to him in brokenness and humility,
0: فعندما تأتي إليه في اتضاع وانكسار قلب,
1: he will never reject you.
0: لا يمكن أبدا أن يرفضك.
1: It is your obedience that he's waiting for.
0: إنه ينتظر طاعتك.
1: It is your surrender that he's waiting for.
0: هو في انتظار تسليمك.
1: Will you do that?
0: فهل تفعل ذلك؟
1: As we pray,
0: ونحن نصلي معك.
1: Lord Jesus Christ,
0: أيها الرب يسوع المسيح,
1: I surrender my life to you.
0: أنا أسلم حياتي لك.
1: I repent of my sin.
0: أنا أتوب عن خطاياي.
1: I have nothing to boast about.
0: ليس لدي ما أفتخر به.
1: I desperately need your forgiveness.
0: أنا أحتاج إلى غفرانك احتياجا ماسا.
1: I need your strength.
0: أنا أحتاج إلى قوتك.
1: So that I can walk faithfully with you.
0: حتى أستطيع أن أسير بأمانة معك.
1: In the name of Jesus.
0: في اسم يسوع.
1: Amen.
0: آمين.

حبه وكلامه العجيب خاين أنا أنكرت الحبيب من بعد حبه.

0: على حبي وإيماني
1: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيمته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه، ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
1: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي. واحنا هنتكلم عن الموضوع ده، لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح. الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل لرسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح التاني، وفي مؤمنين ماتوا. عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. المسيح ما جاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود في عقلهم كان سؤال كويس جداً، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح التاني هم كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن انك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي ايه؟ أخبار مراتي ايه؟ أخبار جوزي ايه؟ وأخبار ولادي ايه؟ هم كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين، بيتكلم عن اللي ماتوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان، واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي، قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن، لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده، بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي، مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك إني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق، وكنا واقفين عند قبره وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه، لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف، يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين ان السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ انا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة، انا بفكر في كل القرايب والاصدقاء اللي في السماء والاطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول ان كل ارواح الموتى هتيجي مع المسيح. الارواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الاولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني، أنا عايز أبتدي من آية 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم، الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال، علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف، الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة، وهيكونوا هناك. الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها، هتكون شبه قيامة العازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت، وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف، لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت، صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين وبقى لونهم أبيض، أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر العازر قال لعازر هلم خارجا. أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا، لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس، بيقول أن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع صيحة القائد، ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم، صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملائكة كتير هيشاركوا في الحدث ده، الملائكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة فيه آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملائكة، وبالتالي هيكونوا موجودين. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، كانوا بيستخدموا البوق في ايه في ايام العهد القديم؟ البوق هو اشارة ان ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب اسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق، وتقدر تتخيل ان حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. انا فاكر ان مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي، طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق، والراقدون في المسيح هيقوموا الأول. هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس، لو فاكر انك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب ايه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات. والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا، هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشروا جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم ان هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الاحداث دي اتكلم عنها في كورنثوس الاولى اصحاح 15، هو ذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا، ولكننا كلنا نتغير. في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد، وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 ثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب أنه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب، ده ممكن يكون علشان السحب أوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين أن الكتاب المقدس بيقول أننا عايشين مع سحابة من الشهود.
0: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة ازاي، الحقيقة أن يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول أن المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء. أجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا أجسادهم هتجتمع تاني بأرواحهم اللي هتكون موجودة أصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. أوقات بنقرأ الأحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل إزاي الأحداث دي هتحصل. تخيل إنك تكون في يوم عادي في الشغل أو في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد أبدي دائم معاك للأبد. نتمنى إنك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز، علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.
1: الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي ان المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وانت اللي قلت عن نفسك انه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألزات، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

فائق بيه انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها، ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.

قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية لي.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. مرة حد بيسألني أنت مش بتقرأ جرايد ليه؟ قلت له بصراحة حرمت. قال لي إيه اللي حصل؟ في بداية حياتي الزوجية كنت بحب أقرأ جرايد قوي، ولما أمسك الجورنال بندمج فيه تماما، ومراتي تيجي تكلمني أعمل نفسي سامع بس في الحقيقة أنا مش سامع. فمرة قعدت جنبي بتكلمني وأنا قلت لها كلمتني تاني قلت لها وخلصنا. نزلت الشغل وروحت وأنا قاعد في البيت بعد ساعتين ثلاثة بتكلمني في التليفون بتقولي أنت فين؟ بقول لها في البيت. ليه؟ هو أنت اللي فين؟ قالت لي أنا عند ماما. قلت لها هو في إيه عند ماما؟ قالت لي الله أنا مش قايلة لك إن النهاردة عيد ميلاد ماما وبعد ما تخلص الشغل تعالى من بره بره على هناك. أتاري اللي أنا قلتها دي معنى كده أنا سمعت وعارف أنا هعمل إيه. أنا بصراحة لا كنت سامع ولا كنت عارف إن في ميعاد النهاردة. الاستماع ده أصله أنواع، في حاجة اسمها استماع وحاجة اسمها إصغاء. الاستماع حاسة عند كل الناس طالما ما عندوش مشكلة في ودانه، لكن الإصغاء ده بقى فن، ومش كل مستمع يعتبر مصغي. في ناس بتصغي للفهم، وناس بتصغي عشان ترد، وناس بتصغي علشان تهجم. في نوع تاني بقى اسمه المستمع المخادع، اللي هو عامل نفسه بيسمع بس هو مش بيسمع. الإصغاء للفهم حلو وصحي، الإصغاء للرد ممكن يضيع جزء من الموضوع عشان المستمع بيجهز الرد ويبطل يسمع. الإصغاء للهجوم بصراحة مش إصغاء أساسا، لأنه هو بيعمل إيه؟ بينقي حاجة يسمعها عشان يستعملها ويهجم بيها عليك. أما بقى المستمع المخادع فهو ده اللي خطر قوي، لأن أنا افتكرت أنك سامع طلعت أن أنت مش سامع. في حياتنا مع ربنا إحنا يا ترى مستمعين مخادعين؟ يعني عاملين نفسنا بنسمع وإحنا أساسا سدين ودنا؟ يعني بنتصرف أكننا مستمعين مخادعين؟ بس خد بالك، هو ربنا مش بيتخدع، أنت اللي بتخدع نفسك، أنت اللي خسارة إنك ما تسمعش وصايا ربنا، لأن دي الحاجة اللي هتخليك تعيش صح مع نفسك وشغلك وعلاقاتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: والقدوس مخلص.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

0: وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يد بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر فتحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: لكم الحق أن تهتموا بقيامة المسيح وتتباهوا بها.
8: وهل القيامة تباه؟
7: طبعا، هي تاج على رأس المسيحية.
8: وعلى رأس المسيح.
9: على رأس المسيحية ممكن، لكن القيامة تاج على رأس المسيح لا.
8: لماذا؟ ألم يتوج المسيح وجوده على الأرض بقيامته من الموت؟
10: المسيح كان متوجا منذ البداية، منذ ولادته، قدسته، طهارته، بره،
9: حياته، تعليمه، معجزاته، لم يكن في حاجة للقيامة ليتوج.
10: القيامة مصادقة وتأكيد على عدم قدرة الموت وسيادته عليه.
8: على كل، هي شيء عظيم في المسيحية،
7: أعظم شيء فيها.
9: هي كذلك فعلا، قيامة المسيح حققت لنا أشياء كثيرة.
8: أي أشياء حققت القيامة؟
10: أعلنت التبرير للمؤمنين الحقيقيين.
9: بها تبررنا. قال بولس الرسول: أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
8: لذلك لم يكتفي بالموت على الصليب.
7: حسبت الصليب الذي يبرر.
8: ألم تقول ذلك؟
10: لا، قلنا إن الموت كان للتكفير عن خطايانا.
8: ها هو، للتكفير.
10: أما القيامة فهي الدليل على أن المسيح وفى مطالب عدالة الله.
9: لو مات المسيح فقط لتم فيه تنفيذ حكم الموت فقط.
10: لكنه لما قام وقد سدد الحكم عن البشرية جميعها، أرضى وأوفى عدالة الله.
8: فالتبرير من الخطية للناس هو بالقيامة،
9: بالإيمان بالمسيح المقام.
8: ألم يمت المسيح لأجل الجميع؟
7: نعم، مات لأجل الجميع.
8: فالتبرير يكون للجميع.
10: التبرير للجميع متاح، لكن المؤمنون فقط هم الذين يتمتعون به.
9: والقيامة أعلنت حقنا في السماء منذ إيماننا بالمسيح وبقيامته.
8: حقنا في السماء؟ في الجنة؟ من الآن؟
9: نعم، منذ الآن.
7: لن يكون لنا حق في الجنة إلا يوم القيامة
8: وتقديم الحساب. الله لابد يحاسبنا أولا.
10: لنا الحق منذ الإيمان بالمسيح وبالقيامة في دخول السماء، ليس بالأعمال بل بالإيمان. يقول بولس الرسول عن الله:
9: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.
10: ويقول إننا إن كنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته.
8: لكننا نخطئ ونقترف ذنوبا وشرورا كثيرة.
9: وهل يمكن أن تتبرر من تلك الذنوب بنفسك؟
7: بالتقوى والصلاح والأعمال الخيرة.
8: والحسنات يذهبن السيئات.
10: بالمسيح، بالإيمان بالمسيح، هو الذي أوفى مطالب عدالة الله على الصليب، وهو الذي قام ليبررنا، وهو الذي يفتح باب السماء لنا.
8: هكذا دون أعمال صالحة؟
9: بل أعمال صالحة بعد الإيمان.
10: المؤمن بالقيامة الذي مات مع المسيح وقام مع المسيح يسلك سلوكا يناسب قيامة المسيح. أولا، ننتقل من ملكوت العالم إلى ملكوت الله،
9: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.
10: ثم نسلك كأولاد الله. يقول: كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن في جدة الحياة.
7: يعني الحياة الجديدة، الحياة الروحية الجديدة.
9: نعم، الحياة الروحية الجديدة.
10: يقول الكتاب المقدس أيضا: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. القيامة تعطينا سمو الحياة وسمو السلوك.
2: وهل هذه الحياة السامية سهلة؟
8: الحياة صعبة وقاسية جدا، لا نستطيع مهما أوتينا من قوة أن نعيشها أو نتغلب على ما بها من صعاب أبدا.
7: كلامك فيه رنين يأس يا حسام.
8: وهل هناك ما يبعث على التفاؤل يا سمر؟
9: القيامة، القيامة يا حسام، بها ننال قوة القيامة. الله يعمل في المؤمنين بقوة كما أقام المسيح يقيمنا بقوة. القوة متاحة الآن للمؤمن.
7: الحمد لله.
9: وقيامة المسيح من الموت أتاحت لنا القيامة بعد الموت.
2: هناك من يشك في ذلك.
7: فيما يشكون يا مروان؟
2: يقولون لا قيامة بعد الموت، حياتنا تنتهي هنا
8: مثل الحيوانات والطيور، الإنسان خالد.
10: لذلك يقول بولس الرسول: الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان.
7: هذا الإنسان الذي جاء بالموت هو آدم.
2: ومن غيره؟
9: إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.
10: إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه.
8: كل ذلك بسبب القيامة؟
9: ألا ترى القيامة تستحق ذلك وأكثر؟
8: تستحق طبعا، طبعا تستحق.
10: القيامة أعلنت بنوة المسيح لله.
7: المسيح ابن الله؟
10: طبعا، يقول الرسول بولس: تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
9: لم يصبح ابن الله لأنه قام من الموت، هو ابن الله منذ الأزل، وإنما في القيامة إعلان لبنوته لله.
10: قيامته لا تترك مجالا للشك في بنوته لله.
8: حسبت أن موت المسيح وقيامته إعلان لكفارته.
9: وهي كذلك إعلان لكفارته عن البشر، فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا.
10: القيامة أكدت أن المسيح هو الوحيد المؤهل أن يكون الوسيط بين الإنسان والله.
7: من قام من الأموات غيره؟
2: قام غيره طبعا، هو نفسه أقام الموتى.
7: نعم، لكن كما قلنا هؤلاء كانت قيامتهم مؤقتة، ماتوا بعدها، أما المسيح فقام وبقي قائما حيا.

0: الحق يا عم قاسم، أن موضوع قيامة هذا فتح أذهاننا لأمور كثيرة. حين بدأنا نتكلم عنها كان عقلي مشحونا بالاعتراضات،
1: والآن
0: أرى أشياء كثيرة لم أكن قد رأيتها من قبل.
2: ألم يبقى في موضوع القيامة شيء آخر؟
3: بل هناك شيء آخر.
4: وما هو؟
3: القيامة إعلان للمسيح بأنه الملك الأبدي على العالم الذي سيأتي لدينونة الأشرار.
0: هذا شيء هام وخطير جدا.
1: فعلا، من يغلب الموت له حق الملك، قال الملاك لمريم العذراء حين بشرها به إنه لا يكون لملكه نهاية.
4: فهو ملك أبدي قبل أن يموت وقبل أن يقوم.
3: كما قلنا، القيامة لم تأتي بذلك كله، ذلك كله له منذ البداية، القيامة أكدته وأعلنته.
2: ملك المسيح شيء معروف في كل الأديان.
0: نعم، قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح على الأرض يرتع الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحيات،
4: ويعم السلام ربوع الأرض.
1: نفس ما قاله النبي إشعياء في أصح 11، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل معا، وصبي صغير يسوقها.
3: والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يسوؤون ولا يفسدون، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.
2: يا له من ملك رائع، سلام كامل في العالم.
1: وسيحكم المسيح على الأشرار ويحكم بالعدل. الله أعطى الدينونة للابن،
3: يجلس على كرسي مجده، وتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض، ويقول للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
0: وماذا يقول للذين على اليسار؟
3: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية.
1: قال بولس إن المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا هو الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
4: الأديان جميعا تقول إن المسيح هو الذي يحكم بالعدل والذي يدين الخطاة،
2: وإن الله سينزل المسيح حكما عدلا.
0: وقال أحمد بن حائط إن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة.
4: وقال الإمام الرازي إنه سيأتي إلى الأرض عند نهاية العالم ويقتل الرجال.
1: هل سمعتم ذلك كله؟
0: سمعنا.
3: من له أذنان للسمع فليسمع.
0: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟ ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب.

زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام مش لازم الراب يكون ليك مفضل مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة لكن بقيت رتابة والسؤال من إمتى النقد عيب أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية على قلب أكتب كلامي مش بردد اللي قايل نهوري لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري من هنا ورايح مفيش سكوت

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، وقلت في النقطة الأخيرة لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب المقدس هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين قد تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة، هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرية واليونانية، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر. هذا أمر مهم جدا فيما يختص بالأرقام، لأن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام. بعض هذه الحروف متشابهة الشكل، وكثير مما يقال له اختلاف وتناقض يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ. مثلا حرفا الدال والراء في اللغة العبرانية متشابهان، الباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجع سببها إلى النسخ ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه. يمكن النظر إليها كما ينظر إلى ما يقع من الغلطات الكثيرة في وقتنا الحاضر أثناء طبع الكتب المختلفة. مهما كثر عدد الغلطات المطبعية في أي كتاب، هذا لا يغير نصه ومدلوله. علاوة على هذا، لا يلقي أحد مسؤولية خطأ كهذا على مؤلف الكتاب. قال المفسر المعروف مات هنري تعليقا على هذا الموضوع: لا نجد كتابا مطبوعا بدون قائمة تصحيح أخطاء، ولا تنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته، والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب. كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، وقد سلمونا ما وصلهم كما هو. إذا تذكرنا هذه الحقائق، فلن يعتري المؤمن التقي اضطراب عندما يرى خطأ في النسخ، ولا يكون للناقد حق أن يتطاول على وحي الكتاب المقدس. ثم إننا عندما ننظر في أي تناقض ظاهري، يكفي الإتيان بحل واحد أو توفيق واحد بين العبارات التي يبدو فيها تناقض، وليس من العدل أن نطالب بأكثر من هذا. إذا كتب كاتب مثلا عن شخص ما أنه أصفر اللون، وكتب عنه آخر أنه أسمر اللون، يبدو اختلاف بين العبارتين، لكن الاختلاف ينتهي لو عرفنا أن الأول يشير إلى هذا الشخص وهو شيخ، والثاني يشير إليه وهو في عمر الشباب. حل كهذا جدير بالقبول، ولا يصح أن نرفضه ما لم يؤت بالدليل على عدم صحته، وعليه يتلاشى التناقض إذا أمكن الإتيان بتوفيق لا يمكن الاعتراض عليه. أما إذا أمكن تقديم عدة حلول، فلا مكان لاعتراض لأي معترض على الكتاب المقدس. في حالة وجود توفيقات كثيرة، لا يكون من اللازم الجزم بأفضلية أحدها عن باقيها، على أنه قد يجوز أخذ حل منها دون سواه. ثم إن عجزنا عن حل عقدة لا يعني أن الجميع سيعجزون عن حلها، فعندما نقابل في الكتاب المقدس عقدة معقدة نتعب باطلا في حلها، لا يجوز لنا مطلقا أن نقول بوجود تناقض حقيقي أمامنا. لا يخفى أن إدراكنا محدود ومعرفتنا ناقصة واختبارنا قليل. من المحتمل أن الأجيال القادمة لا تجد صعوبة في حل ما نراه الآن غامضا أو معقدا. عندما نتناول ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس، نحتاج إلى روح الخشوع والوقار، فننحني إجلالا عندما نتكلم عن الملك السرمدي الخالد غير المنظور، الإله الحكيم وحده، الذي يقترب من الكتاب المقدس بتواضع تتضح له أمور لا تظهر للناقد الطائش. إن الله يعلن ذاته في كلمته كما في أعماله، ففي كلام الله وأعماله نرى إلها يعلن ذاته ويخفيها، ولا يراه إلا طالبوه. في كلمة الله وأعماله يرى الإنسان ما يؤيد الإيمان، قد يرى فيهما أيضا بسبب قصر نظره ما يدعوه إلى الكفر، قد يرى فيهما تناقضا ظاهريا لا يستطيع أن يحله إلا من يسلم ذهنه لإرشاد الروح القدس بكل وقار. قبول الإنسان لإعلانات الله عن نفسه هو امتحان لقلب الإنسان.

0: ضاع من الكتب المقدسة الكثير، مثل سفر الحروب عدد 21-14 وسفر ياشر كما جاء في يشوع 10-13 وثلاثة كتب لسليمان كما جاء في ملوك الأول 4-32-4-33 وكتاب قضاء المملكة للنبي صموئيل كما جاء في صموئيل الأول 10-25 وتاريخ صموئيل وتاريخ ناثان النبي وتاريخ جاد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الأول 29-29-30 وكتاب شمعية وعد الرائي وأخي النبي ورؤى يعد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الثاني 9-29 وياه النبي ابن حناني كما جاء في أخبار الأيام الثاني 20-34 وكتاب إشعياء النبي عن الملك عزية كما جاء في أخبار الثاني 26-22 ورؤيا إشعياء النبي عن حزقية كما جاء في أخبار الثاني 32-32 ومرثية النبي إرميا على يوشية كما جاء في أخبار الثاني 35-25 وكتاب تواريخ الأيام كما جاء في نحميا 12-23 فجملة ما ضاع نحو 20 كتابا.
1: أعبر للمعترض الكريم عن احترامي لمعلوماته ودراسته، وأقدم إجابة أتابعها في الحديث القادم بإذن الله. أذكر شيئا عن كل كتاب من الكتب التي ذكرها المعترض. سفر الحروب وسفر ياشر. يروي سفر الحروب أخبار نصرة موسى كليم الله على عماليق، ويروي بعض القوانين لإرشاد يشوع في حروبه، ولم تكتب بوحي إلهي، ولم يكلف الله موسى أن يبلغها لبني إسرائيل، فلم يدرجها بنو إسرائيل ضمن الكتب الموحى بها. سفر ياشر معناه سفر مستقيم. قال بعض أئمة بني إسرائيل إن المقصود به سفر التكوين، لأن سفر التكوين يتضمن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم من المستقيمين. قال بعضهم إن المقصود به سفر التثنية. قال البعض الآخر إن المقصود به سفر القضاء، فعلى هذا يكون سفرا موجودا. قال البعض إنه لما كان هذا السفر يذكر بعض ما حدث لبني إسرائيل مثل وقوف الشمس مدة يوم كامل، ولما كان يشتمل على قوانين حربية ونصائح عسكرية واستعمال القوس، فيكون أنه لم يكتب بوحي إلهي بل دونه أحد المؤرخين الذي كان يدون حوادث عصره، على أنه يوجد إلى يومنا كتاب باللغة العبرية يسمى ياشر، يشتمل على قصائد وطنية تذكر الأبطال الأتقياء الذين اشتهروا بالشجاعة. وبما أنه ليس وحيا إلهيا فلا فرق عندنا إن كان موجودا أو غير موجود. وقد ذكر سفرا الحروب وياشر لبرهنة حقيقة جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عند الخصم لإقناعه. من أمثلة هذا استشهاد الرسول بولس بأقوال شاعر اسمه أراتوس، وهو لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، ليقنع أهل أثينا بوجود الله. واستشهد أيضا الرسول بولس بعبارة قد تكون مأخوذة من قصيدة للشاعر مناندو، وهي المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. واستشهد أيضا بقول الشاعر الكريتي أبي مانيدس إن الكريتيين دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. فيجوز اقتباس الأقوال المتفق عليها لبرهنة حقيقة صادقة. سفر آخر أسفار سليمان الثلاثة. يقول الوحي تكلم سليمان بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده 1005، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. فيمكن أن تكون أسفار سليمان الثلاثة شيئا من هذه المعلومات في الزراعة وعلم الحيوان. وأتابع في حديث القادم بإذن الله ردا على سؤال المعترض الكريم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: مستمعينا أهلا بكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا بيكون دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على نوح وحضرتك ذكرت بعض الأمور اللي قلنا بيها أنها قصة حقيقية.
1: هسميها أحداث حقيقية.
0: نسميها أحداث حقيقية لأنه قلنا صح الفرق بين الاثنين. طب عايزين نكمل بقى. اللي تاني اللي يثبت أنه هي فعلا أحداث حقيقية وليست أسطورة. وأنا أسفة.
1: تفضلي.
0: وإيه اللي خلانا نقول أنها أسطورة؟
1: لا إحنا ما بنقولش أنها أسطورة. ده بعض الناس بيقولوا أنها أسطورة لأنهم قارنوها بأن في نفس الأحداث دي موجودة بصور مختلفة في حضارات العالم كله. في حوالي 200 أسطورة، هسميها أسطورة هنا.
0: أيوة.
1: بتتكلم عن حقائق فلك نوح والطوفان.
0: بالضبط.
1: في كل ثقافات العالم.
0: أيوة.
1: وتفسير ده أنه ما حدث بعد برج بابل بعد ما تشتتت الشعوب نتيجة أن لغتهم اختلفت وابتدوا يتحركوا في العالم كله، ابتدوا ياخدوا حقائق الفلك والطوفان ويطوروها حسب البيئة بتاعتهم. عشان كده ظهرت كلمة الأسطورة عن نوح، لكن هو في الحقيقة هو أحداث حقيقية حصلت ومسجلة في التوراة، والتوراة دي معترف بيها بين اليهود وبين المسيحيين وديانات أخرى كمان بتعترف بيها، فهي وثيقة يعتمد عليها.
0: هل عند حيثك أي وثائق تانية أو مصادر تانية تقول إن دي أحداث حقيقية؟
1: هو أنا مش محتاج لمصادر تانية لأنه المصدر اللي احنا بنتكلم فيه موثق وثابت وموجود، وأشار إليه السيد المسيح في حاجات كتيرة جدا وبيشير إلى كما كان مكتوب في العهد القديم. فالعهد القديم معترف به ومقر بالشعب اليهودي كله وقبلته الكنيسة المسيحية الأولى، وهو جزء من كلمة الله الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد. فدي الوثائق اللي احنا بنعتمد عليها. في طبعا أدلة تانية علمية.
0: أيوة بالضبط. ده عايز أفكر فيه مع حياتك يعني.
1: أدلة العلمية أني مثلا الحفريات، تلاقي حفريات على قمة الجبال، تلاقيها حفريات مائية. إزاي الحفرية اللي كانت عايشة في المية وصلت لقمة الجبل؟
0: يعني في حفريات على قمة الجبل حفريات مائية؟
1: طبعا طبعا طبعا. وأنا زرتها في الجراند كانيون في أمريكا، فطبعا الكلام ده موثق والناس تقدر ترجع ليه في الإنترنت.
0: معلش يا دكتور، بس زرتها في أمريكا، يعني ده موجود في أمريكا وده لا. ناتج
1: لا ما نحكي طبعا
0: يعني أحكي يعني
1: أحكي لك الموضوع ده زي ماشي تمام. على قمة الجبال بتلاقوا حفريات لكائنات مائية. المية دي إزاي طلعت الكائنات ده؟ ما فيش أسانسير وما فيش سلم تطلع عليه. معنى كده أن الجبل ده كان مغطى بمية والكائنات دي ماتت وتحفرت وبعد كده المية نزلت انخفضت.
0: تمام.
1: قال لك ايه ده؟ طوفان محلي في الحتة اللي انا بتكلم عنها في الجراند كانيون.
0: في امريكا.
1: تروحي مثلا لجبال الهيمالايا تلاقي نفس الحكاية. فمحلي محلي محلي، يبقى كله مجموع ايه؟ عالمي. ليه بقى في امريكا؟ لان كل القارات كانت متجمعة قارة واحدة في البداية.
0: ايوه.
1: اسمها البانجيا او بيسموها البانجيا. وبعدين اتقسمت عن طريق حاجة اسمها التكتونيك بليتس اللي هي قشرة الأرض. وإحنا بنقول إن التقسيمة دي حصلت بالانفجارات الشديدة اللي حصلت وقت الطوفان. تمام؟ فما كانش فيه القارات الستة اللي إحنا نعرفها دلوقتي، ده كانت كلها متجمعة وبعدين انفصلت. في الرأي التاني اللي بيقول إنها انفصلت ببطء شديد عبر ملايين السنين. إحنا بنؤمن بحاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي.
0: أيوه.
1: اللي هو الكارثي، اللي هو الجيولوجيا الكارثية اللي بيشرحها طوفان نوح.
0: الحديث الحقيقة شيق جدا يا دكتور، بس احنا مضطرين نوقف لانه الحلقة بتخلص. شكرا لك يا دكتور ناجي.
1: شكرا.
0: اعزائي المستمعين، احنا مكملين لسه معاكم حكاية نوح وهل هي أسطورة ام حقيقة. وسؤال حلقتنا النهاردة هو: هل الفلك كان ينفع يقضي كل الحيوانات اللي هو ذكر وأنثى اللي أخذهم نوح معاه ولا لا؟ هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ ننتظر إجاباتكم. ولو عندك أي سؤال خاص بحلقة النهاردة بنرحب بيها جدا، ولو عندك كمان نقد على كلام دكتور ناجي اللي قاله النهاردة برضو بنرحب بيه جدا جدا. استنونا والحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حاني.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مين فينا يقدر يعيش في الحياة يوم واحد من غير إيمان؟ الإيمان هو أكتر حقيقة موجودة في تفكير كل واحد فينا. يعني مين فينا مش مؤمن بأنه عاقل وبأنه ممكن يعدي مشاكله بإذن الله وترجع حياته تضحك والعمر يرجع شباب؟ أيوة، أنت مؤمن ببكرة، مؤمن أنك ممكن تسمع خبر حلو، مؤمن بالهوى اللي أنت مش شايفه، مؤمن أن الكرسي هيشيلك من غير ما تعمل أبحاث عن وزنك وقوة تحمل الكرسي، مؤمن أن سواق التاكس هيوصلك الحتة اللي أنت رايحها من غير ما تعمله اختبار قيادة أو حتى تفكر تسأله عن رخصته قبل ما تركب. بتؤمن بالموت وتخاف منه رغم أنه لسه معداش عليك. الإيمان وحده هو اللي ممكن يحافظ على شبابك، لأنه هو لوحده خبرة الشباب. وانت هتلاقي 7 شباب في كلمة ربنا بيحكي كل واحد فيهم مرحلة من مراحل الإيمان. أول شاب بيتكلم عن الإيمان هو يوسف الصديق، أكيد تعرفه، عزيز مصر، يوسف اللي سماه إخواته فتى الأحلام. مشوار الإيمان بيبدأ بيوسف، إيمان بالأحلام. والحلم حاجة تشوفها لوحدك في الأول وتصدقها، وبعدين تاخد سكة عمرك كلها علشان يشوفها كل اللي حواليك. الزمن ممكن يموت إيمانك بالحلم، مع إنه بيشجع جدا إيمانك بالكوابيس، ونفسه إنه حتى لما تحلم يكون حلمك شيء أقرب من الواقع وأبرد من الموت وأقصر من الظل اللي بيمشي وراك وإنت صاحي في يوم حر. علشان كده كل نقطة تحول حصلت في حياة يوسف كان سببها إيمانه بحلم. والناس بتضحك وتستهزأ لما بتسمع أحلام حد فينا في البداية، لكن بعدين لازم هيصمتوا لما يشوفوها. هل عندك حلم؟ أي حلم ما ينفعش يحصل غير بقوة ربنا اللي ابتدى معاك أول سكة الإيمان. أما الشاب التاني في سلم الإيمان كان إسماعيل، ومين ما يعرفش إسماعيل ابن أبونا إبراهيم؟ إن كان الإيمان عند يوسف حلم، فعند إسماعيل كان صرخة استغاثة، صرخة إنسان بيموت من العطش في البرية اللي راح لها مع أمه وهو مطرود من خيمة أبوه، وهناك بدأ يصرخ، وهناك سمع ربنا صراخه. الإيمان مرات مش بيبقى حلم هادي، لكن بياخد شكل صرخة، صرخة عالية قوي لفوق لحد ربنا ما يسمعها، وعميقة قوي لتحت لحد أعماق نفسك، وواسعة في معناها تشمل كل معاني الاستغاثة. وكانت النتيجة إن ربنا بعت ملاك علشان يفتح عينين هاجر على بير مية، استجابة لصرخة إسماعيل. ممكن تتلخص حياة إسماعيل كلها في الصرخة دي، وممكن صرخة زيها من قلبك لو بتصدق إن ربنا سميع وعليم تغير حياتك. لكن الشاب الثالث في سلم الإيمان كان اسمه جدعون، وجدعون كان شاب ضعيف جدا بيحاول يهرب شوية قمح لشعبه اللي كان مسلوب من شعب أقوى منه علشان شعبه ما يموتوش من الجوع. وهنا كان ربنا بيرتب لجدعون تحدي كبير يحفز عضلات إيمانه ويخليه يصنع انتصار كبير، مش على قد إمكانياته لكن على قد إمكانيات ربنا اللي دعاه. كان جدعون بيمثل الراجل اللي يعرف يغمض عينيه عن السور لما ربنا يعمل قدامه كوبري، مع إن السور حقيقي والكوبري لسه جنين في رحم إيمانه. جدعون مشي فوق كوبري الإيمان لحد ما وصل للناحية التانية للمستحيل، واكتشف ساعتها إن الكوبري بتاع ربنا أقوى بكتير من السور بتاع الواقع. أما الشاب الرابع في مسلسل الإيمان فكان صموئيل النبي، وصموئيل كان صغير لسه، لا لحق يحلم زي يوسف، ولا صوته ينفع يصرخ بقوة زي إسماعيل، ولا عضلاته تقدر تتحدى زي جدعون، لكن كان على استعداد إن ربنا يبتدي معاه من النقطة اللي انتهى عندها غيره. في وقت معين كان صموئيل عيل صغير، كان كاهن الهيكل بتاعه اسمه عالي، وكان راجل كبير في السن، لكن ربنا ساب عالي وابتدى مع صموئيل. وآخر شيء سلمه عالي لصموئيل صلوة يقدر يقولها ببساطة ربنا، وكانت الصلوة صموئيل يقول لربنا فيها: اتكلم يا رب وأنا عبدك هسمع. كان صموئيل لسه صبي بيكلم واحد مش شايفه في وقت الليل وسط النوم، لكن من وقتها حياة صموئيل كلها كانت عبد سامع لربنا. علشان كده طاعة الإيمان خلت ربنا رفع قدر صموئيل النبي، وعرف كل الناس إنه ائتمنوا على النبوة. أما الشاب الخامس فهو داود النبي. وداود مع إنه كان صغير بس كان يعرف يطلع كلام الإيمان من جواه بقوة، مش في صرخة استغاثة زي إسماعيل، أو كلام أحلام زي يوسف، أو صلوة عبادة زي صموئيل، أو أسئلة محتارة زي جدعون، لكن في صورة إعلان يسمعه عدوه. وقف داود الصغير قدام جليات في معركة مشهورة، وقف زي ما يقف فار قدام فيل، لكنه قال كلام للعدو، وربنا تمم كل اللي كان بيقوله بالحرف الواحد. مرات الإيمان يحتاج إنك تصيغه كخبر، كواقع، كحقيقة، إنك مش تسمعه لنفسك أو بس لربنا، لكن إنك تسمعه لكل اللي حواليك، يعجبهم أو ما يعجبهمش مش مهم. اتعلم إزاي يبقى إيمانك كلام مكتوب على شفايفك، ومطبوع على قلبك، ومختوم في ذهنك. وعلى قد ما هتقول إيمانك في كلام، على قد ربنا ما هيوريك اللي كان كلام إزاي هيبقى حقيقة. قال المسيح لمرثا في مرة تاني: إن أمنتي ترين مجد الله. الشاب السادس في مسلسل الإيمان كانوا ثلاث فتية. دول وقف إيمانهم قدام تهديد بالإعدام حرقا. الملك البابلي نبوخذ نصر أصدر هذا القرار لأنهم رفضوا يسجدوا لتمثاله، وهدد إنه هيرميهم فيه لو ما سجدوش تاني للتمثال المرة اللي بعدها. لكن إيمان الفتية اللي قالوه كان مختلف، لأنه خدنا النقطة أبعد. إيمانهم كان نصين، نصه الأول كان ثقة إن ربنا يقدر ينجيهم، لكن نصه التاني إنهم على استعداد يدفعوا الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني، لكن نصه التاني إنهم على استعداد لدفع الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني. مرات بيبقى إيماننا مش أكتر من حلم لطيف منتظر حد غيرنا يحققه، ومرات يبقى إيماننا تحدي عنيف محتاج حد غيرنا يصدقه. لكن أنت تعرف إن لكل إيمان ثمن؟ هل عندك استعداد تدفع ثمن إيمانك؟ قال التلات شبان للملك نبوخذ نصر لما طلب منهم إنهم يسجدوا للتمثال، قالوا له: يا نبوخذ نصر، لنا إله يقدر ينجينا من أتون النار، وإلا فليكن معلوم ليك إننا مش هنسجد للتمثال. أنا بسمي الإيمان ده إيمان وإلا. ما عنديش شك إن ربنا يقدر يفك زنقتي، لكن ما عنديش استعداد أقبل إنها تتفك على حساب إيماني بربنا. أما آخر واحد في سلم الإيمان فده الشاب دانيال، وده بيكلمنا عن طول نفس الإيمان. تخيل معايا، بدأت رحلة إيمان دانيال على ترابيزة نبوخذ نصر وقت ما رفض إنه يأكل من أكل الملك الوثني، وهو مصدق إن إلهه ممكن بأي أكل بسيط يوصل معاه لنفس النتيجة. وده كان بداية الرحلة اللي انتهت وهو عمره عند 90 سنة، شيخ بيترمي في حفرة مليانة أسود مجوعينها عشان تلتهمه، لأنه برضه بإيمان مرضيش يصلي غير لربنا وما يطلبش من الملك حاجة. سهل إنك تبتدي حالم زي يوسف في رحلة إيمان صعبة تنتهي بتحقيق حلمك، أو إنك تتحط تحت ضغط كبير وتصرخ زي إسماعيل، وده ممكن يخلي دقتك تتفك، أو إنك تتحدى اللي شايفه بعينيك في مرحلة علشان تغير الواقع، أو إنك تطيع صوت ربنا رغم إنك مش شايفه، أو إنك تعلن ثقتك قدام الناس في شيء مستحيل، أو إنك توافق في لحظة إنك تدفع حياتك ثمن إيمانك. لكن قد إيه صعب إنك تفضل مكمل حياتك بنفس قدر الإيمان اللي بديتها بيه. ربنا يديك إيمان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان: هل أنت متأكد من خلاصك؟ يحكي الكاتب الإنجليزي جورج كاتيانج في كتابه نور لنفسه مضطربة عن فلاح بسيط كان بيدور على السلام واليقين في حياته أنه قبل ربنا وأن ربنا دخل حياته. فصلى في يوم وطلب من ربنا أنه يشوف في طريقه 10 خراف متجمعة تحت الشجرة اللي قدام غيطه، كأنها علامة يعني، والعلامة دي بتأكد له أنه حصل على الخلاص من العذاب الأبدي والجحيم وأنه هيكون في السماء. وبالفعل في اليوم التاني وهو رايح الغيط لقى فعلا 10 خراف واقفين في نفس المكان اللي طلبوا من ربنا. لكن للأسف مع أول خطية ومعصية عملها رجع ليه نفس الشعور من تاني، إنه بعيد عن ربنا وإنه ملوش أمان وإنه ملوش الأبدية وإن ربنا يودي الجحيم. وكان في صوت جوه ودنه بيقول له: على فكرة الخراف دي كانت واقفة صدفة. الغريب إنه بعد فترة طلب نفس الطلب مرة تاني، قال له: يا رب أنا مش قادر أشعر بسلام، عشان خاطر لو انت فعلا قبلتني وانا بقيت ابني ليك وعايز تأكد لي اني حصلت على الخلاص والحال الابدية، ابعت لي برضو 10 خرفان موجودة في نفس المكان قدام غيتي. في اليوم التاني وهو رايح الغيط برضو لقى 10 خرفان واقفة قدام الغيط في نفس المكان اللي طلبه، لكن برضو تاني مع اول معصية عملها واول خطايا ابتدى يرجع لها تاني، رجع له برضو نفس الشعور من جديد، ان ربنا مش معاه، انه ما عندوش سلام، ان ربنا هيمسح اسمه من سفر الحياة، انه ملوش مكان في الاخرة علشان الخطايا اللي بيعملها. ومرت الايام وفي مرة قابل صديق ليه ما شافوش قديله سنين، ولقى في نبرة صديقه كلام مؤكد عن حياته الاخرة، وشاف عنيه سلام من ناحية المستقبل وما عندوش شكوك من جهة بكرة. فبدون تردد سأل صاحبه وقال له: ازاي انت كده؟ جبت منين السلام ده؟ ازاي متطمن على الاخرة وعلى بكرة؟ انا مش شايف عينيك خوف وسلام زي اللي عندي، يا ترى انت جبت السلام ده منين والامان ده منين؟ رد صاحبه وقال ان السيد المسيح قال: من يقبل الي لا اخرجه خارجه. وعندنا في بلادنا بنقول ان الراجل بيتمسك من لسان. ايه رأيك بقى؟ الرب يسوع المسيح مش راجل زي وزيك، لكن ده رب الأرباب، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هو اللي يقوله ما يرجعش في كلامه زي وزيك، هو الله شخصيا، هو اللي مات عشاني على عود الصليب. وإزاي بعد ما قال لي كلام أشك فيه وأشكك في كلامه وهو أمين في المواعيدين؟ عزيزي المستمع، عايز أقولك إن حلقتنا النهاردة هو أنك ما تبنيش حقيقة السلام من جهة أخرتك على الشعور، لكن ابني إيمانك ببساطة على عمل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، يقدر يخلصك من ذنوبك ومعاصيك ومن كل شعور من خلال الإيمان بصليبه على الصليب وكلامه الصادق ليه. علشان كده في حلقتنا النهاردة مش هقرأ لك أقوال مقصورة زي كل حلقة، لكن هقرأ ليك أحلى وأجمل كلام يشجعك ويطمنك من خلال الكتاب المقدس العظيم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له الإبن فليست له الحياة. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
2: تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

تحت الحماية. خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية. قل لنفسي خلاصك أنا. المزمور 35، الآيات من الأولى إلى الثالثة. كانت تلك صلاة داود في وقت الضيق الشديد، حين وجد نفسه محاطا بالأعداء الذين يضغطون عليه ولم يجد طريقة لإبعادهم. لقد استنفد قوته وموارده الخاصة، فصرخ إلى الرب قائلا: خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية. لقد رأى داود أنه يحتاج إلى ما هو أكثر من الأسلحة، كان يحتاج إلى الله شخصيا ليكون دفاعا عنه. استجيبت صلاة داود في ذلك الوقت بطريقة تلبي حاجته المباشرة، لكن تلك لم تكن النهاية. إن الاستجابة النهائية والحاسمة لصلاة داود جاءت بعد 1000 عام من خلال ابن داود الأكبر، الرب يسوع المسيح. على الصليب فعل يسوع ما صرخ داود من أجله، تدخل يسوع بنفسه. لقد سد الطريق أمام كل عدو لنفوسنا، بموته الكفاري أبطل كل ادعاء وأسكت كل اتهام للشيطان. لقد وضع حدا لا يتعداه الشيطان، لقد خلق حدودا لا يستطيع الشيطان تجاوزها. إذا وجدت نفسك مثل داود يضايقك أعداء روحيون أقوياء وماكرون، فليكن رد فعلك هو رد فعل صلاة داود. احتمي خلف صليب يسوع واسمعه يقول لنفسك: أنا هو خلاصك. أيها الرب يسوع، بالإيمان أراك الآن مصلوبا تسد الطريق أمام كل عدو لنفسي.

تحت الحماية. خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية، قل لنفسي خلاصك أنا. المزمور 35، الآيات من الأولى إلى الثالثة. كانت تلك صلاة داود في وقت الضيق الشديد، حين وجد نفسه محاطا بالأعداء الذين يضغطون عليه ولم يجد طريقة لإبعادهم. لقد استنفذ قوته وموارده الخاصة وصرخ إلى الرب قائلا: خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية. لقد رأى داود أنه يحتاج إلى ما هو أكثر من الأسلحة، كان يحتاج إلى الله شخصيا ليكون دفاعا عنه. استجيبت صلاة داود في ذلك الوقت بطريقة تلبي حاجته المباشرة، لكن تلك لم تكن النهاية. إن الاستجابة النهائية والحاسمة لصلاة داود جاءت بعد 1000 عام من خلال ابن داود الأكبر، الرب يسوع المسيح. على الصليب فعل يسوع ما صرخ داود من أجله، تدخل يسوع بنفسه.

خلق حدودا لا يستطيع الشيطان تجاوزها. إذا وجدت نفسك مثل داود يضايقك أعداء روحيون أقوياء وماكرون، فليكن رد فعلك هو رد فعل صلاة داود. احتمي خلف صليب يسوع واسمعه يقول لنفسك: أنا هو خلاصه. أيها الرب يسوع، بالإيمان أراك الآن مصلوبا تسد الطريق أمام كل عدو.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We welcome you once again to this broadcast.
2: يسعدنا أن نرحب بكم في هذا البرنامج.
1: If you are joining us for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى،
1: we are in the midst of a series of messages on biblical compassion.
2: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
1: And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion.
2: ونحن نتأمل في سفر يونان كنموذج للحنو الإلهي.
1: In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience.
2: في الحلقة الماضية وعدتكم أن نتأمل في أربع سمات كبرى في صلاة يونان وهو في مكان العصيان.
1: Let me repeat them for you.
2: دعني أكرر هذه السمات الأربع لكم.
1: First,
2: أولاً,
1: it was a probing prayer.
2: كانت صلاة تحقيق أو امتحان دقيق.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: it was a praising prayer.
2: كانت صلاة حمد وتسبيح.
1: Fourthly,
2: رابعاً,
1: it was a prayer of promise.
2: كانت صلاة وعد ونذر.
1: First,
2: أولاً,
1: Jonah began with an honest probing.
2: يبدأ يونان بتحقيق وامتحان دقيق وأمين.
1: Chapter 2, verses 2 to 6.
2: في الأصحاح الثاني من العدد الثاني إلى العدد السادس.
1: Let us read it together.
2: دعنا نقرأ هذه الآيات معاً. قال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي.
1: This is a first step.
2: هذه خطوة أولى.
1: You cannot make that second step until you take the first.
2: أنت لا تستطيع أن تأخذ الخطوة الثانية ما لم تكن قد أخذت الخطوة الأولى.
1: The first step is to be honest and probing in your life.
2: الخطوة الأولى هي أن تكون أمينا ومدققا في حياتك.
1: That is why the scripture says over and over again, examine yourself.
2: ولهذا تقول لنا كلمة الله مرارا وتكرارا امتحن نفسك.
1: You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are.
2: ينبغي أن تكون أميناً في فحص الأسباب التي أدت بك إلى أن تكون حيث أنت الآن.
1: This is very important.
2: وهذا شيء مهم جداً.
1: Not only for the sake of understanding this passage.
2: ليس فقط لكي تفهم هذا الفصل من الكتاب المقدس.
1: But also for proper understanding of all of the Old Testament.
2: بل أيضا من أجل فهم صحيح لكل العهد القديم.
1: In the Old Testament language, when they said God did it.
2: في لغة العهد القديم عندما كانوا يقولون الله عمل ذلك.
1: It is not the way we mean today in modern language terms of blaming God.
2: لم يكن هذا يعني ما نعنيه اليوم في لغتنا الحديثة أنه كان مصطلحا يفيد توجيه اللوم لله.
1: In the Old Testament, they believed that God is so sovereign and in total control.
2: في العهد القديم كانوا يعتقدون أن الله هو كلي السلطان وأنه الممسك بكل زمام الأمور.
1: That even the consequences of our disobedience is God's doing.
2: وأنه حتى نتائج عصياننا هي من عمل الله.
1: They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God.
2: وبهذه الطريقة كانوا يشيرون إلى نتائج العصيان باعتبارها من إرادة الله.
1: Let me give you an example from 1 Samuel 16:14.
2: دعني أقدم لك مثالا من سفر صموئيل الأول الأصحاح 16 والعدد 14.
1: The Bible said,
2: قال الكتاب,
1: that an evil spirit from the Lord came upon Saul.
2: روح ردي من قبل الرب بغت شاول.
1: Did God send down an evil spirit?
2: فهل أرسل الله روحا رديا؟
1: No.
2: لا.
1: Every one of us has a spirit inside of us.
2: كل واحد منا له روح في داخلنا.
1: If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you.
2: إذا لم يكن في داخلك روح مقدس، فحينئذ يكون في داخلك روح شرير.
1: You have one of the two.
2: فأنت لك واحد من هذين الاثنين.
1: And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit,
2: وكان شعب الله يفهم أنه عندما تحزن الروح القدس,
1: whenever you quench the Holy Spirit,
2: وعندما تطفئ الروح القدس,
1: automatically the evil spirit takes its place.
2: فإن ذلك الروح الشرير آليا يأخذ مكانه.
1: Listen to what Jesus said.
2: اسمع ماذا قال الرب يسوع.
1: If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit,
2: إذا خرج الروح الشرير من البيت ولم يمتلئ البيت بالروح القدس,
1: that evil spirit will come back with seven others stronger than the first.
2: فإن ذلك الروح النجس الشرير سيعود إلى البيت ومعه سبعة أرواح أخر أشر منه.
1: Saul's decision to do things his own way caused the spirit of the Lord to depart.
2: كان قرار شاول أن يعمل الأشياء بطريقته الخاصة سببا في مفارقة روح الرب له.
1: Jonah was honestly praying.
2: يونان كان يصلي بأمانة وبصدق وإخلاص.
1: God, I've got the consequences I deserved.
2: يا رب, أنا أقاسي الآن من النتائج التي أستحقها.
1: Lord, I know my sins brought me here.
2: يا رب, أنا أعرف أن خطاياي هي التي جاءت بي إلى هنا.
1: Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with.
2: يا رب, أنا أعرف أنك تعالج عصياني وعدم طاعتي.
1: But notice something else very important.
2: ولكن لاحظ شيئا آخر وهو مهم جدا.
1: Jonah did not try to explain or excuse his misery.
2: يونان لم يحاول أن يفسر أو يبرر تعاسته.
1: Jonah did not say the circumstances got me here.
2: فلم يقل يونان في الحقيقة إن الظروف جاءت بي إلى هنا.
1: Jonah did not say the sailors threw me out.
2: يونان لم يقل في الحقيقة إن البحارة هم الذين قذفوا بي خارجا.
1: Jonah did not say if I stay strong and wait long enough things are going to get better.
2: يونان لم يقل إذا ظللت قويا وانتظرت وقتا كافيا فإن الأشياء سوف تتحسن.
1: No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations.
2: لم يلجأ يونان إلى التبريرات الفنية أو التفسيرات العقلية.
1: Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing.
2: كان يونان في حالة يأس ومع ذلك فلم تكن صلاته فحصا أمينا مدققا فحسب.
1: But secondly,
2: بل ثانيا,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Look at the scripture of Jonah 2:7-8.
2: دعنا نتأمل مرة أخرى في سفر يونان الأصحاح الثاني والعددين السابع والثامن.
1: When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you and your holy temple.
2: حين أعيت فيا نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك.
1: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
2: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
1: Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin.
2: الندم كلمة تعني الحزن الحقيقي على الخطية والتوبة عنها.
1: This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here.
2: وهذا مستوى أعلى من مجرد الاعتراف بأن عدم الطاعة هو الذي جاء به إلى هنا.
1: Why is this important?
2: لماذا يعتبر هذا الأمر مهما جدا؟
1: The first step is necessary.
2: الخطوة الأولى ضرورية.
1: But it is useless without the second step.
2: لكنها بلا جدوى بدون الخطوة الثانية.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience.
2: لأنه من الممكن أن تكون صادقا وأمينا بالنسبة لموقفك وتعترف بعدم طاعتك.
1: And yet be unrepentant of it.
2: ومع ذلك تبقى غير تائب عنه.
1: Jonah not only acknowledged his disobedience, but he also repented.
2: يونان لم يعترف فقط بعصيانه، ولكنه أيضا ندم وتاب.
1: How?
2: كيف؟
1: We see this in two ways.
2: نرى ذلك بطريقتين.
1: In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah.
2: العدد الثامن يعتبر واحدا من أعظم الآيات في سفر يونان.
1: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
2: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
1: An idol is anything and anyone who takes God's rightful place.
2: الصنم هو أي شيء أو أي شخص يحتل المكان الذي هو حق لله.
1: And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else,
2: ويونان يقول إنه عندما يراعي المؤمن شيئا آخر,
1: or someone else other than God,
2: أو شخصا آخر غير الله,
1: they place themselves out of the mercy of God.
2: فكأنه هو أو كأنها هي يضعان نفسيهما خارج رحمة الله.
1: At that point, it does not mean that God is less merciful.
2: وهذا لا يعني أن الله أقل رحمة.
1: No.
2: لا.
1: But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life.
2: لكن معنى هذا أن المؤمن كأنه أدار ظهره لرحمة الله لأنه سمح لنفسه بوجود صنم في حياته.
1: Also, Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything.
2: كانت صلاة يونان أيضا صلاة توبة لأن يونان لم يطلب أي شيء من الله.
1: Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive.
2: فلو كان يونان قد طلب شيئا من الله لكنا قد تشككنا في دوافعه الخفية.
1: Jonah was genuinely sorry for his disobedience.
2: يونان كان صادقا في إحساسه بالأسف والحزن لعدم طاعته.
1: So Jonah's prayer was a probing prayer.
2: فصلاة يونان إذن كانت صلاة فاحصة مدققة.
1: Jonah's prayer was a penitent prayer.
2: وكانت صلاة يونان صلاة نادمة وتائبة.
1: And thirdly,
2: وثالثا,
1: Jonah's prayer was a praising prayer.
2: كانت صلاة يونان صلاة حمد وتسبيح.
1: Jonah's prayer was a prayer of thanksgiving.
2: صلاة يونان كانت صلاة شكر.
1: Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery?
2: ولماذا التسبيح والشكر في وسط التعاسة الكلية؟
1: Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it.
2: إذا كنت في الحقيقة تبحث عن سبب جسدي يدعوه للحمد والتسبيح لن تجد.
1: But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty.
2: لكن إذا بحثت عن أسباب روحية تدعوه للشكر والحمد لوجدت أسبابا كثيرة.
1: Let's look at verse 9.
2: دعنا نتأمل العدد التاسع.
1: But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you.
2: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك.
1: Jonah was thankful for his salvation through the grace of God.
2: كان يونان شاكرا لأجل خلاصه عن طريق نعمة الله.
1: Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord.
2: كان يونان شاكرا لأنه أصبح قادرا أن ينادي باسم الرب ثانية.
1: Jonah had no idea that he was going to be saved physically.
2: كان يونان شاكرا ولم يخطر بباله أنه سينقذ جسديا.
1: I want you to listen very carefully because this is important.
2: أود أنكم تنصتون إلي جيدا لأن هذا مهم جدا.
1: Jonah had no idea that he was going to be physically delivered.
2: لم يخطر ببال يونان أنه سوف ينقذ جسدياً.
1: But when he thanked God for God,
2: لكن عندما شكر الله لأجل الله نفسه,
1: that was the beginning of his physical deliverance.
2: كانت تلك هي بداية التحرر الجسدي.
1: It is when you focus on the praising of God for his salvation,
2: عندما يكون تركيزك هو على حمد الله لأجل خلاصه,
1: it is when your focus is the thanksgiving to God for his grace,
2: عندما يكون تركيزك هو على شكر الله لأجل نعمته,
1: it is when your focus is for the gift of eternal life,
2: عندما يكون تركيزك هو لأجل هبة الحياة الأبدية,
1: it is at that point when your physical deliverance will be added.
2: عندئذ فقط يمكن أن يضاف أمر التحرير الجسدي.
1: Not only is this a prayer of honest probing,
2: ليست هذه الصلاة هي صلاة فحص دقيق أمين فحسب.
1: Not only is this a prayer of genuine penitence,
2: وليست هذه الصلاة هي صلاة ندم حقيقي فقط.
1: Not only that this prayer of true praise and thanksgiving,
2: وليست هذه الصلاة هي صلاة حمد حقيقي وشكر فقط.
1: But fourthly, this is a prayer of promise.
2: ولكنها كانت رابعا هي صلاة وعد ونذر.
1: Verse 9.
2: في العدد التاسع.
1: Of chapter 2.
2: من الأصحاح الثاني.
1: I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord.
2: أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص.
1: You may ask the question.
2: ربما تسأل هذا السؤال.
1: How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish?
2: كيف يقدم يونان الذبيحة وهو في جوف السمكة العظيمة؟
1: He is saying that in the future I will not approach you as I did before.
2: إنه يقول في المستقبل لن أقترب منك كما فعلت في الماضي.
1: I will not approach you as a person who feels that he has special privilege.
2: لن أقترب منك كإنسان يشعر أن له امتيازا خاصا.
1: But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness.
2: لكني سأقترب منك كخاطئ يطلب الغفران.
1: My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this,
2: يا صديقي إذا كنت تجيء لله وأنت في أشد حالاتك يأسا لتقول له شيئا كهذا,
1: Lord, I did this and this and this for you.
2: يا رب أنا فعلت هذا وهذا وهذا لأجلك.
1: I gave you this and this and this.
2: يا رب أنا أعطيتك هذا وهذا وهذا.
1: I deserve this and this and this.
2: يا رب أنا أستحق هذا أو ذلك أو هذا.
1: If you pray like that, you will never make yourself right with God.
2: إذا كنت تصلي صلاة كهذه فأنت لن تستطيع أبدا أن تجعل نفسك في موقف صحيح مع الله.
1: If you approach God on your own merits, you are a lost cause.
2: إذا كنت تقترب إلى الله على أساس ما لديك من مزايا فأنت تعتبر قضية خاسرة تماما.
1: But if you come to him acknowledging that you deserve nothing,
2: لكن إذا جئت إليه وأنت تعترف أنك لا تستحق شيئا على الإطلاق,
1: if you promise to serve him and be faithful to him until your life's end,
2: إذا كنت تأتي إليه وأنت تثق أنك ستكون أمينا له إلى آخر حياتك,
1: then he will deliver you.
2: عندئذ سوف يخلصك.
1: And he will bring you into the deep experience of his grace that you have never understood before.
2: ثم سيأتي بك إلى أعماق اختبار نعمته التي لم تفهمها أبدا من قبل.
1: My listening friend, listen carefully as I conclude this message.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تصغوا جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة.
1: The psalmist said,
2: قال صاحب المزامير,
1: that a broken and contrite heart God will not despise.
2: القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره.
1: So when you come to him in brokenness and humility,
2: فعندما تأتي إليه في اتضاع وانكسار قلب,
1: he will never reject you.
2: لا يمكن أبدا أن يرفضك.
1: It is your obedience that he's waiting for.
2: إنه ينتظر طاعتك.
1: It is your surrender that he's waiting for.
2: هو في انتظار تسليمك.
1: Will you do that?
2: فهل تفعل ذلك؟
1: As we pray,
2: ونحن نصلي معك.
1: Lord Jesus Christ,
2: أيها الرب يسوع المسيح,
1: I surrender my life to you.
2: أنا أسلم حياتي لك.
1: I repent of my sin.
2: أنا أتوب عن خطاياي.
1: I have nothing to boast about.
2: ليس لدي ما أفتخر به.
1: I desperately need your forgiveness.
2: أنا أحتاج إلى غفرانك احتياجا ماسا.
1: I need your strength.
2: أنا أحتاج إلى قوتك.
1: So that I can walk faithfully with you.
2: حتى أستطيع أن أسير بأمانة معك.
1: In the name of Jesus.
2: في اسم يسوع.
1: Amen.
2: آمين.

بعد حبه وكلام العجيب خاين أنا أنكرت الحبيب من بعد حبه.

0: على حبي وإيماني
1: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل

0: بنا تليفونيا أو على الواتس أب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيامته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه، ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
3: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، واحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح التاني، وفي مؤمنين ماتوا عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. المسيح مجاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود في عقلهم كان سؤال كويس جداً، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح التاني هما كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن انك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي ايه؟ أخبار مراتي ايه؟ أخبار جوزي ايه؟ وأخبار ولادي ايه؟ هما كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين، بيتكلم عن اللي ماتوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان، واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي، قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن، لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده، بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين، الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي. مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك أني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق، وكنا واقفين عند قبره، وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه، لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف، يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين إن السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه إيه؟ أنا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة. أنا بفكر في كل القرايب والأصدقاء اللي في السماء، والأطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول إن كل أرواح الموتى هتيجي مع المسيح. الأرواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الأولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني. أنا عايز أبتدي من آية 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم، الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال، علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف، الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة، وهيكونوا هناك. الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها، هتكون شبه قيامة العازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت، وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف، لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت، صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين، وبقى لونهم أبيض. أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر العازر قال لعازر هلم خارجا. أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا، لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس، بيقول إن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع، صيحة القائد. ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم، صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملائكة كتير هيشاركوا في الحدث ده. الملائكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد، وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة فيه آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملائكة، وبالتالي هيكونوا موجودين. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، كانوا بيستخدموا البوق في إيه في أيام العهد القديم؟ البوق هو إشارة إن ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب إسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق. وتقدر تتخيل إن حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. أنا فاكر إن مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي. طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق، والراقدون في المسيح هيقوموا الأول. هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس. لو فاكر انك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب ايه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات. والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا. هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشرو جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم ان هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الاحداث دي اتكلم عنها في كولونسوس الاولى اصحاح 15، هو ذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 ثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب انه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب، ده ممكن يكون علشان السحب اوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين ان الكتاب المقدس بيقول اننا عايشين مع سحابة من الشهود.
2: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة ازاي، الحقيقة ان يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول ان المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء. اجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا اجسادهم هتجتمع تاني بارواحهم اللي هتكون موجودة اصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. اوقات بنقرأ الاحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل ازاي الاحداث دي هتحصل. تخيل انك تكون في يوم عادي في الشغل او في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد ابدي دائم معاك للابد. نتمنى انك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز، علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي اول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة، اشتري مني. هقولك الخلاصة: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي ان المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وانت اللي قلت عن نفسك انه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح؟ تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت

تسبح للرب وسط أرض بص تسبيحات يعرفك الجميع. حب غمر لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده سواء بصلاه تعطيه مادي بمساعده جسديه اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك. مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهب افملي مشيئتك الوقت الجاي.

الو اكتيفي.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثل

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. مرة حد بيسألني أنت مش بتقرأ جرايد ليه؟ قلت له بصراحة حرمت. قال لي إيه اللي حصل؟ في بداية حياتي الزوجية كنت بحب أقرأ جرايد قوي، ولما أمسك الجورنال بندمج فيه تماما، ومراتي تيجي تكلمني أعمل نفسي سامع بس في الحقيقة أنا مش سامع. فمرة قعدت جنبي بتكلمني وأنا قلت لها كلمتني تاني قلت لها وخلصنا. نزلت الشغل وروحت وأنا قاعد في البيت بعد ساعتين ثلاثة بتكلمني في التليفون بتقولي أنت فين؟ ولا في البيت؟ ليه؟ هو أنت اللي فين؟ قالت لي أنا عند ماما. قلت لها هو في إيه عند ماما؟ قالت لي الله أنا مش قايلة لك إن النهاردة عيد ميلاد ماما وبعد ما تخلص الشغل تعالى من بره بره على هناك. أتاري اللي أنا قلتها دي معنى كده ان انا سمعت وعارف انا هعمل ايه. انا بصراحه لا كنت سامع ولا كنت عارف ان في ميعاد النهارده. الاستماع ده اصله انواع، في حاجه اسمها استماع وحاجه اسمها اصغاء. الاستماع حاسة عند كل الناس طالما ما عندوش مشكله في ودانه، لكن الاصغاء ده بقى فن، ومش كل مستمع يعتبر مصغي. في ناس بتصغي للفهم، وناس بتصغي عشان ترد، وناس بتصغي علشان تهجم. في نوع تاني بقى اسمه المستمع المخادع، اللي هو عامل نفسه بيسمع بس هو مش بيسمع. الإصغاء للفهم حلو وصحي، الإصغاء للرد ممكن يضيع جزء من الموضوع عشان المستمع بيجهز الرد ويبطل يسمع. الإصغاء للهجوم بصراحة مش إصغاء أساسا، لأن هو بيعمل إيه؟ بينقي حاجة يسمعها عشان يستعملها ويهجم بيها عليك. أما بقى المستمع المخادع فهو ده اللي خطر قوي، لان انا افتكرت انك سامع طلعت ان انت مش سامع. في حياتنا مع ربنا احنا يا ترى مستمعين مخادعين؟ يعني عاملين نفسنا بنسمع واحنا اساسا سدين ودنا؟ يعني بنتصرف اكننا مستمعين مخادعين؟ بس خد بالك، هو ربنا مش بيتخدع، انت اللي بتخدع نفسك. انت اللي خسارة انك ما تسمعش وصايا ربنا، لان دي الحاجة اللي هتخليك تعيش صح مع نفسك وشغلك وعلاقاتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
3: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: لكم الحق أن تهتموا بقيامة المسيح وتتباهوا بها.
6: وهل القيامة تباه؟
5: طبعا هي تاج على رأس المسيحية.
6: وعلى رأس المسيح.
7: على رأس المسيحية ممكن، لكن القيامة تاج على رأس المسيح لا.
6: لماذا؟ ألم يتوج المسيح وجوده على الأرض بقيامته من الموت؟
8: المسيح كان متوجا منذ البداية، منذ ولادته، قداسته، طهارته، بره،
7: حياته، تعليمه، معجزاته، لم يكن في حاجة للقيامة ليتوج.
8: القيامة مصادقة وتأكيد على عدم قدرة الموت وسيادته عليه.
6: على كل هي شيء عظيم في المسيحية،
5: أعظم شيء فيها.
7: هي كذلك فعلا، قيامة المسيح حققت لنا أشياء كثيرة.
6: أي أشياء حققت القيامة؟
8: أعلنت التبرير للمؤمنين الحقيقيين.
7: بها تبررنا. قال بولس الرسول: أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
6: لذلك لم يكتفي بالموت على الصليب.
5: حسبت الصليب الذي يبرر.
6: ألم تقول ذلك؟
8: لا، قلنا إن الموت كان للتكفير عن خطايانا.
6: ها هو للتكفير.
8: أما القيامة فهي الدليل على أن المسيح وفى مطالب عدالة الله.
7: لو مات المسيح فقط لتم فيه تنفيذ حكم الموت فقط.
8: لكنه لما قام وقد سدد الحكم عن البشرية جميعها، أرضى وأوفى عدالة الله.
6: فالتبرير من الخطية للناس هو بالقيامة،
7: بالإيمان بالمسيح المقام.
6: ألم يمت المسيح لأجل الجميع؟
5: نعم مات لأجل الجميع.
6: فالتبرير يكون للجميع.
8: التبرير للجميع متاح، لكن المؤمنون فقط هم الذين يتمتعون به.
7: والقيامة أعلنت حقنا في السماء منذ إيماننا بالمسيح وبقيامته.
6: حقنا في السماء في الجنة من الآن؟
7: نعم منذ الآن.
5: لن يكون لنا حق في الجنة إلا يوم القيامة
6: وتقديم الحساب. الله لابد يحاسبنا أولا.
8: لنا الحق منذ الإيمان بالمسيح وبالقيامة في دخول السماء، ليس بالأعمال بل بالإيمان. يقول بولس الرسول عن الله:
7: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.
8: ويقول إننا إن كنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته.
6: لكننا نخطئ ونقترف ذنوبا وشرورا كثيرة.
7: وهل يمكن أن تتبرر من تلك الذنوب بنفسك؟
5: بالتقوى والصلاح والأعمال الخيرة.
6: والحسنات يذهبن السيئات.
8: بالمسيح، بالإيمان بالمسيح، هو الذي أوفى مطالب عدالة الله على الصليب، وهو الذي قام ليبررنا، وهو الذي يفتح باب السماء لنا.
6: هكذا دون أعمال صالحة؟
7: بل أعمال صالحة بعد الإيمان.
8: المؤمن بالقيامة الذي مات مع المسيح وقام مع المسيح يسلك سلوكا يناسب قيامة المسيح. أولا ننتقل من ملكوت العالم إلى ملكوت الله،
7: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.
8: ثم نسلك كأولاد الله. يقول: كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن في جدة الحياة،
5: يعني الحياة الجديدة، الحياة الروحية الجديدة.
7: نعم الحياة الروحية الجديدة.
8: يقول الكتاب المقدس أيضا: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. القيامة تعطينا سمو الحياة وسمو السلوك.
4: وهل هذه الحياة السامية سهلة؟
6: الحياة صعبة وقاسية جدا، لا نستطيع مهما أوتينا من قوة أن نعيشها أو نتغلب على ما بها من صعاب أبدا.
5: كلامك فيه رنين يأس يا حسام.
6: وهل هناك ما يبعث على التفاؤل يا سمر؟
7: القيامة، القيامة يا حسام، بها ننال قوة القيامة. الله يعمل في المؤمنين بقوة، كما أقام المسيح يقيمنا بقوة. القوة متاحة الآن للمؤمن.
5: الحمد لله.
7: وقيامة المسيح من الموت أتاحت لنا القيامة بعد الموت.
4: هناك من يشك في ذلك.
5: فيما يشكون يا مروان؟
4: يقولون لا قيامة بعد الموت، حياتنا تنتهي هنا
6: مثل الحيوانات والطيور، الإنسان خالد.
8: لذلك يقول بولس الرسول: الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان.
5: هذا الإنسان الذي جاء بالموت هو آدم.
4: ومن غيره؟
7: إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.
8: إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه.
6: كل ذلك بسبب القيامة؟
7: ألا ترى القيامة تستحق ذلك وأكثر؟
6: تستحق طبعا، طبعا تستحق.
8: القيامة أعلنت بنوة المسيح لله.
5: المسيح ابن الله؟
8: طبعا، يقول الرسول بولس: تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
7: لم يصبح ابن الله لأنه قام من الموت، هو ابن الله منذ الأزل، وإنما في القيامة إعلان لبنوته لله.
8: قيامته لا تترك مجالا للشك في بنوته لله.
6: حسبت أن موت المسيح وقيامته إعلان لكفارته.
7: وهي كذلك إعلان لكفارته عن البشر، فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا.
8: القيامة أكدت أن المسيح هو الوحيد المؤهل أن يكون الوسيط بين الإنسان والله.
5: من قام من الأموات غيره؟
4: قام غيره طبعا، هو نفسه أقام الموت.
5: نعم، لكن كما قلنا هؤلاء كانت قيامتهم مؤقتة، ماتوا بعدها، أما المسيح فقام وبقي قائما حيا.

0: الحق يا عم قاسم، أن موضوع قيامة هذا فتح أذهاننا لأمور كثيرة. حين بدأنا نتكلم عنها كان عقلي مشحونا بالاعتراضات،
1: والآن
0: أرى أشياء كثيرة لم أكن قد رأيتها من قبل.
2: ألم يبقى في موضوع القيامة شيء آخر؟
3: بل هناك شيء آخر.
4: وما هو؟
3: القيامة إعلان للمسيح بأنه الملك الأبدي على العالم الذي سيأتي لدينونة الأشرار.
0: هذا شيء هام وخطير جدا.
1: فعلا، من يغلب الموت له حق الملك، قال الملك لمريم العذراء حين بشرها به إنه لا يكون لملكه نهاية.
4: فهو ملك أبدي قبل أن يموت وقبل أن يقوم.
3: كما قلنا، القيامة لم تأتي بذلك كله، ذلك كله له منذ البداية. القيامة أكدته وأعلنته.
2: ملك المسيح شيء معروف في كل الأديان.
0: نعم، قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح على الأرض يرتع الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحيات،
4: ويعم السلام ربوع الأرض.
1: نفس ما قاله النبي إشعياء في أصح 11، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل معا، وصبي صغير يسوقها.
3: والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يسوؤون ولا يفسدون، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.
2: يا له من ملك رائع، سلام كامل في العالم.
1: وسيحكم المسيح على الأشرار ويحكم بالعدل. الله أعطى الدينونة للابن،
3: يجلس على كرسي مجده، وتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض، ويقول للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
0: وماذا يقول للذين على اليسار؟
3: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية.
1: قال بولس إن المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا هو الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
4: الأديان جميعا تقول إن المسيح هو الذي يحكم بالعدل والذي يدين الخطاة،
2: وإن الله سينزل المسيح حكما عدلا.
0: وقال أحمد بن حائط إن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة.
4: وقال الإمام الرازي إنه سيأتي إلى الأرض عند نهاية العالم ويقتل الرجال.
1: هل سمعتم ذلك كله؟
0: سمعنا.
3: من له أذنان للسمع فليسمع.
0: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟ ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا. إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا. إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم. إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
0: Welcome to C'est la vie radio.

اهلا ومرحبا بكل واحد كيسمعني في هذه الحلقه من برنامجنا شك نعمه. غادي نطرحوا فيها فكره خاصه بزاف وما يمكنش ما تكونش فكرتي فيها ولو المره واحده في حياتك. هل الله

موجود. منذ عدة سنوات كان أحد علماء الفضاء يلقي محاضرة في جامعة واشنطن دي سي، وذكر هذه المعلومة البسيطة وهو كيهضر على تصميم كبسولة فضائية كانت محط إعجاب العلماء في هذاك الوقت. قال: هل تعلمون أننا كبشر جميعا نعيش على كبسولة فضائية تسير بسرعة 67 ألف ميل في الساعة كتدور حول الشمس؟ يعني تخيل معايا عزيزي المستمع هذا الرقم الكبير. الكرة الأرضية كتدور بجنون في الفراغ حول الشمس بسرعة أكثر من 120 ألف كيلومتر في الساعة. طيارة بوينغ 747 ما كتزيدش سرعتها على 1000 كيلومتر في الساعة. الأرض بكل ما فيها من بشر، حيوانات، محيطات وجبال كتطير حول الشمس بسرعة كتزيد على 100 ألف كيلومتر في الساعة. هذا العالم قال أطروحة زوينة، قال: لو كانت هذه الخليقة بدون خالق فنحن في مشكلة كبيرة، لأن هذا يعني أن هذه الأرض تطير بسرعة مجنونة ولا يوجد أي شخص يتحكم فيها. تخيل أنك ماشي في طيارة والطيار قد مات. تخيل أننا في هذه الأرض كنطيروا بسرعة كبيرة والتواحد ما كيتحكم. يا للرعب. هذا العالم كمل أطروحة دياله وقال: لو كان هناك خالق يتحكم فيها فهنالك مشكلة أعمق. المشكلة الأعمق هي أننا لابد أن نعطي حساباً لهذا الخالق. ما يمكنش نعيش على أرضه وفي خليقته ونعيش في مملكة هو كيتحكم فيها ويحفظها ولا نكون مسؤولين أن نعطي حساباً عن حياتنا. واش عارف عزيزي المستمع أنه هذا هو السبب الأول للإلحاد؟ أنه البشر رافضين يعطيوا حساب على حياتهم، لأنهم عارفين أن وجود خالق يحتم وجود حساب، ولأنهم ما بغاوش يواجهوا الخالق وما بغاوش يواجهوا الحساب قالوا لا يوجد خالق. لكن فكر في الطرح الآخر، تخيل أننا كنعيش في كرة كتدور في الفراغ بسرعة 100 ألف كيلومتر في الساعة ولا يوجد من متحكم. لابد أنه طرح مجنون وفكرة أكثر جنون. أنا أخذ ترنيمة ونرجع لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في موضوعنا وفكرة هل الله موجود؟ واش الله موجود أم أنه الكون المادي موجود كيف ما هو منذ الأزل؟ كاينين الناس اللي هما أصحاب الحجة الكلامية كيقولوا أنه أي حاجة جات للوجود عندها سبب، الكون خرج للوجود إذن الكون عنده سبب. واش المنطلق الأول صحيح؟ الاعتقاد باللي شي حاجة تقدر تجي للوجود بلا سبب هو بالضبط في حال الاعتقاد بالسحر. على الأقل في السحر كيكون عندك قبعة وكيكون عندك ساحر، كتكون عندك عصا سحرية. لكن إلا قلنا أنه شي حاجة تقدر تجي للوجود بدون سبب، فعلاش ما كنشوفوش هاد الشي دايما؟ في حال مثلا أني نكون ماشية في الشارع ونشوف زرافة تحطات، أو نشوف شي حاجة تحطات في الشارع وهي ما كيناش، لكن التجربة اليومية والأدلة العلمية كتأكد الفرضية الأولى أنه أي شيء خرج للوجود لابد يكون عنده سبب. خلونا ندوزوا للفكرة الثانية، واش الكون عنده بداية أو أنه كان موجود من الأول؟ الملحدين كيقولوا أنه الكون كان موجود فقط. عندك مثلا باكتخون غوسيل كيقول The universe is just there and that's all. باكتخون غوسيل كيقول لك باللي الكون كاين وكان من شحال هادي وصافي، ما كيعطينا حتى شي تفسير. كاين سلسلة من الاكتشافات العلمية الرائعة اللي كتعطينا أفكار على بداية الكون. في عام 1915 ألبرت أينشتاين حط نظرية النسبية العامة، وخلانا هذه المرة أننا نهضروا على التاريخ الماضي من الكون. من بعده ألكسندر وجورج لوميتر بجوج بهم كانوا كيخدموا على المعادلات ديال أينشتاين، وقالوا أنه الكون بدأ كيتوسع. في عام 1929 قاس أدون هابل تحول الأحمر في ضوء المجرات البعيدة. هذه الاكتشافات العلمية ما أكدتش فقط على أن الكون كيتوسع، بل أكدت أيضا على أن الكون خرج الحيز الوجود من نقطة محددة من الماضي. وهذا الشيء طبعا ما عجبش بزاف نتاع الناس، وما عجبهمش بأن الكون عنده بداية وبأن هذا الشيء تم الإثبات دياله. مداش إلا شوية ديال الوقت حتى بدأت كتبان أفكار واحدة أخرى ونظريات بديلة، لكن كلها فشلات في الوقوف أمام اختبار الزمن. في الآونة الأخيرة ثلاثة ديال العلماء رائدين في علم الكونيات، أرفيند بورت وألان جوت وألكسندر فيليكن، أثبتوا أنه أي كون كيتوسع طوال التاريخ ديالو ما يمكنلوش يكون أزلي، ما يمكنلوش يكون أبدي، ولا بد تكون عنده نقطة بداية مطلقة. هذا كيعني أنه العلماء ما بقوش قادرين على الاختباء وراء فكرة أزلية الكون، ما بقاوش قادرين على مواجهة حقيقة أن للكون بداية. إذن فالحجتين اللي حطناهم في الأول صحاح، هذا كيعني أن الحجة الثالثة حتى هي صحيحة، للكون سبب. وبما أنه ما يمكنش للكون أنه هو يكون سبب نفسه، وإلا خاصه يكون أكبر من الكون ومن الزمان، خاصه يكون بدون فضاء، خاصه يكون أزلي وغير مادي، خاصه يكون واجب الوجود وقوي كما لا يمكن تصور قوته، تماما مثل الله. خليونا ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الحلقة ديالنا ديال اليوم مع سؤال: هل الله موجود؟ عرض العالم كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك مجموعة من الأدلة العلمية تؤيد الإيمان بوجود الله. كيقول هذا العالم أنه الأرض كتدور حول المحور ديالها بسرعة 1000 ميل في الساعة. لو أنها دارت بسرعة 100 ميل في الساعة غيولي الليل والنهار 10 ديال الأضعاف مما هو عليه، يعني غادي نبقاو نعيشوا الليل طويل والنهار طول منه. وتبعا لهذه الحركة الغير طبيعية ديال الليل والنهار، الحرارة النهار غادي تحرق كاع النباتات اللي موجودة في الأرض، والبرد ديال الليل أو الجليد غادي يقتل كل الكائنات الحية في الليل. المعلومة الثانية هي أن درجة حرارة سطح الشمس هي 12000 درجة بمقياس فاغنغايت، والأرض قائمة في الوضع المناسب بالنسبة لهذه درجة الحرارة، بحيث لو هبطت حرارة الشمس للنص ديالها كنا غادي نجمدوا وما غادي تبقى حتى حاجة على سطح الكرة الأرضية، ولو ضعفت كنا غادي نتحرق. الحقيقة اللي من بعد هي أن انحراف كروية الأرض بمقدار 23 درجة خلى أننا نستمتع بالفصول الأربعة، ولو ما كانتش منحرفة بهذه الدقة بالضبط كرة تحركات أبخرت المحيطات شمالا وجنوبا وقذفتنا بكميات لا تقدر من الجليد. لو كانت القشرة الأرضية أكثر سماكة بشوية أكثر من ما هي عليه دابا، كرة نعدم الأكسجين وبيان سيغ غادي تنعدم الحياة. عزيزي المستمع، هاد الحقائق وبزاف ديال الحقائق واحدة أخرى كتقنعني بأن الكوكب اللي كنعيش فيه ما جاش بمحض المصادفة، لكن هو من صنع إله حكيم، إله قادر على كل شيء. ما تقلقش من راسك إلا كنتي كتشك، ما تقلقش من راسك إلا كنتي ما عارفش. بزاف حاولوا يقنعونا أنه الشك خطية وأنه التفكير في المسلمات كفر. بالعكس، شكر الله على نعمة أنك تفكر، على نعمة العقل، لأنه العقل كيدفعك لمناقشة المسلمات وكيحميك من أنك تمشي مع القطيع وانت ما عارفش فين غاديين. حاول تقلب على الحقيقة من مصادر موثوقة في حال الكتاب المقدس. من البديهي أن قدرة عقل الإنسان تخليه يتصور حاجات ماشي منظورة، حاجات هو ما قادرش يشوفها، كدليل على وجود الله. لكن تصور الله كيبعث في الإنسان بطريقة إلهية كاينة فيه أفكار تقدر تخليه يتعرف عليه. إحنا كبشر قادرين من خلال الكون ومن خلال كل شيء موجود فيه نعرفوا أن الله كاين، وأن الله مالئ الوجود، وأن الله منذ الأزل مالئ كل زمان ومكان، وأنه هو أقرب إلى القلوب ديالنا. هذه الحقيقة قالها واحد النهار الملك داود. مكتوب في الكتاب المقدس أنه سبح الله وقال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذا كانت عندك أسئلة على وجود الله أو بغيتي تشاركنا تجربتك في رحلة البحث عن الله، تقدر تواصل معنا عبر الإيميل cn@radioclv.org. احنا متواجدين على الفيسبوك في صفحتنا c'est la vie radio أو عبر السيت www.radioclv.org. كنت معكم أنا زينب في برنامجكم شك نعمة. نتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو سيلافي. إلى اللقاء.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنا.
1: أهلا بكل نص حلو سمعيني النهاردة. شاركتني زوجة وقالت لي جوزي ما بيعرفش يقول أبسط الكلمات المشجعة، يعني كلمة حتى تسلم إيدك مش بيعرف يقولها. وطبعا ده انعكس على الأولاد، ما بسمعش منهم أي كلام، بقعد طول النهار تعبانة في الأكل والطبيخ والتنظيف، ومع ذلك يجوا يأكلوا ويناموا ومحدش لا يساعدني ولا يقول لي حتى كلمة حلوة. والحقيقة دي مش أول زوجة تشتكي من النقطة دي. كتير ما بسمع من النص الحلو إنهم مش عايزين كلمة شكر لمجرد كلمة الشكر، لكن تشجيع بتحس بيها إن هي مقدرة وإن تعبها كله الناس قدرته. وفي اللي بيسأل هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة بتتعمل ليها حتى أقرب الناس ليا، وأنا بخدم كل اللي بيحتاجه مش بتأخر عليه، لكن أول ما أنا أبقى محتاجة أحس بالتشجيع مش بلاقي حد يعمل ده، بحس إني بعمل كل حاجة على الفاضي. وفي اللي بتسأل هو ليه الناس كده مش بتقدر أي حاجة أنا بعملها، ليه أفضل أقدم والناس ما تشجعنيش ولو بكلمة، ليه أنا دايما مطلوب مني إني أدي حتى لو ما سمعتش كلمة حلوة بتقول إن اللي قصادي مقدر تعبي. لكل نص حلو، تعالي كده نشوف ربنا بيقولك إيه. في كورنثوس الأولى أصحاح 15 وعدد 58 بيقول: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين. خلي بالنا من اللي جاي، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. شفتي بقى وعد الله ليكي إيه؟ تعبك مش هيروح باطل أبدا. كل تعب قدمتيه، كل خدمة قدمتيها، كل تسديد احتياج قمت بيه، الله حافظه عنده. وعلى فكرة ما تنسيش الآية اللي بتقول إن اللي بيزرعه الإنسان إياه يحصد، فكل خير زرعتيه هتحصديه. حبيبتي لو أنت دلوقتي إبليس بيحاربك ومخليك تحس بالإحباط والوحدة والاكتئاب والقلق بسبب عدم تقدير الناس ليكي، ده بس عشان يخليك تحس بالضيق واليأس وتتوقفي إنك تدي وتساعد الغير، فخليكي قوية وتمسكي بوعد الله ليكي وما تيأسيش. الله عمره ما يخلي تعبك يروح باطل. لو كلام النهاردة لمسك من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بحط قدامك كل مشاعر إحباط ويأس، لأني بدي ومش بسمع أي كلمة تقدير. اديني قوة أني أخدم وأسدد كل احتياج، مش عشان تقدير الناس، لأ، لأنه أنت مش بتخلي تعبي يروح باطل. خليني أكون متأكدة من كده وأكمل عطائي بدون انتظار مقابل. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121111614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

مين فينا يقدر يعيش في الحياة يوم واحد من غير إيمان؟ الإيمان هو أكتر حقيقة موجودة في تفكير كل واحد فينا. يعني مين فينا مش مؤمن بأنه عاقل وبأنه ممكن يعدي مشاكله بإذن الله وترجع حياته تضحك والعمر يرجع شباب؟ أيوة، أنت مؤمن ببكرة، مؤمن أنك ممكن تسمع خبر حلو، مؤمن بالهوى اللي أنت مش شايفه، مؤمن أن الكرسي هيشيلك من غير ما تعمل أبحاث عن وزنك وقوة تحمل الكرسي، مؤمن أن سواق التاكس هيوصلك الحتة اللي أنت رايحها من غير ما تعمله اختبار قيادة أو حتى تفكر تسأله عن رخصته قبل ما تركب. بتؤمن بالموت وتخاف منه رغم أنه لسه معداش عليك. الإيمان وحده هو اللي ممكن يحافظ على شبابك، لأنه هو لوحده خبرة الشباب. وانت هتلاقي 7 شباب في كلمة ربنا بيحكي كل واحد فيهم مرحلة من مراحل الإيمان. أول شاب بيتكلم عن الإيمان هو يوسف الصديق، أكيد تعرفه، عزيز مصر، يوسف اللي سماه إخواته فتى الأحلام. مشوار الإيمان بيبدأ بيوسف، إيمان بالأحلام. والحلم حاجة تشوفها لوحدك في الأول وتصدقها، وبعدين تاخد سكة عمرك كلها علشان يشوفها كل اللي حواليك. الزمن ممكن يموت إيمانك بالحلم، مع إنه بيشجع جدا إيمانك بالكوابيس، ونفسه إنه حتى لما تحلم يكون حلمك شيء أقرب من

واقع وأبرد من الموت وأقصر من الظل اللي بيمشي وراك وانت صاحي في يوم حر. علشان كده كل نقطة تحول حصلت في حياة يوسف كان سببها إيمانه بحلم. والناس بتضحك وتستهزأ لما بتسمع أحلام حد فينا في البداية، لكن بعدين لازم هيصمتوا لما يشوفوها. هل عندك حلم؟ أي حلم ما ينفعش يحصل غير بقوة ربنا اللي ابتدى معاك أول سكة الإيمان. أما الشاب التاني في سلم الإيمان كان إسماعيل، ومين ما يعرفش إسماعيل ابن أبونا إبراهيم. إن كان الإيمان عند يوسف حلم، فعند إسماعيل كان صرخة استغاثة، صرخة إنسان بيموت من العطش في البرية اللي راح لها مع أمه وهو مطرود من خيمة أبوه، وهناك بدأ يصرخ وهناك سمع ربنا صراخه. الإيمان مرات مش بيبقى حلم هادي، لكن بياخد شكل صرخة، صرخة عالية قوي لفوق لحد ربنا ما يسمعها، وعميقة قوي لتحت لحد أعماق نفسك، وواسعة في معناها تشمل كل معاني الاستغاثة. وكانت النتيجة إن ربنا بعت ملاك علشان يفتح عينين هاجر على بير مية استجابة لصرخة إسماعيل. ممكن تتلخص حياة إسماعيل كلها في الصرخة دي، وممكن صرخة زيها من قلبك لو بتصدق إن ربنا سميع وعليم تغير حياتك. لكن الشاب الثالث في سلم الإيمان كان اسمه جدعون، وجدعون كان شاب ضعيف جدا بيحاول يهرب شوية قمح لشعبه اللي كان مسلوب من شعب أقوى منه علشان شعبه ما يموتوش من الجوع. وهنا كان ربنا بيرتب لجدعون تحدي كبير يحفز عضلات إيمانه ويخليه يصنع انتصار كبير، مش على قد إمكانياته لكن على قد إمكانيات ربنا اللي دعاه. كان جدعون بيمثل الراجل اللي يعرف يغمض عينيه عن السور لما ربنا يعمل قدامه كوبري، مع إن السور حقيقي والكوبري لسه جنين في رحم إيمانه. جدعون مشي فوق كوبري الإيمان لحد ما وصل للناحية التانية للمستحيل، واكتشف ساعتها إن الكوبري بتاع ربنا أقوى بكتير من السور بتاع الواقع. أما الشاب الرابع في مسلسل الإيمان فكان صمويل النبي، وصمويل كان صغير لسه لا لحق يحلم زي يوسف، ولا صوته ينفع يصرخ بقوة زي إسماعيل، ولا عضلاته تقدر تتحدى زي جدعون، لكن كان على استعداد إن ربنا يبتدي معاه من النقطة اللي انتهى عندها غيره. في وقت معين كان صمويل عيل صغير، كان كاهن الهيكل بتاعه اسمه عالي، وكان راجل كبير في السن، لكن ربنا ساب عالي وابتدى مع صمويل. وآخر شيء سلموا عالي لصمويل صلوة يقدر يقولها ببساطة لربنا، وكانت الصلوة صمويل يقول لربنا فيها: اتكلم يا رب وأنا عبدك هسمع. كان صمويل لسه صبي بيكلم واحد مش شايفه في وقت الليل وسط النوم، لكن من وقتها حياة صمويل كلها كانت عبد سامع لربنا. علشان كده طاعة الإيمان خلت ربنا رفع قدر صمويل النبي وعرف كل الناس إنه ائتمنوا عن نبوة. أما الشاب الخامس فهو داود النبي، وداود مع إنه كان صغير بس كان يعرف يطلع كلام الإيمان من جواه بقوة، مش في صرخة استغاثة زي إسماعيل، أو كلام أحلام زي يوسف، أو صلوة عبادة زي صمويل، أو أسئلة محتارة زي جدعون، لكن في صورة إعلان يسمعه عدوه. وقف داود الصغير قدام جليات في معركة مشهورة، وقف زي ما يقف فار قدام فيل، لكنه قال كلام للعدو وربنا تمم كل اللي كان بيقوله بالحرف الواحد. مرات الإيمان يحتاج إنك تصيغه كخبر، كواقع، كحقيقة، إنك مش تسمعه لنفسك أو بس لربنا، لكن إنك تسمعه لكل اللي حواليك، يعجبهم أو ما يعجبهمش مش مهم. اتعلم إزاي يبقى إيمانك كلام مكتوب على شفايفك ومطبوع على قلبك ومختوم في ذهنك. وعلى قد ما هتقول إيمانك في كلام، على قد ربنا ما هيوريك اللي كان كلام إزاي هيبقى حقيقة. قال المسيح لمرثا في مرة تاني: إن أمنتي ترين مجد الله. الشاب السادس في مسلسل الإيمان كانوا ثلاث فتية، دول وقف إيمانهم قدام تهديد بالإعدام حرقا،
الملك البابلي نبوخذ نصر أصدر هذا القرار لأنهم رفضوا يسجدوا لتمثاله، وهدد أنه هيرميهم فيه لو ما سجدوش تاني للتمثال المرة اللي بعدها. لكن إيمان الفتية اللي قالوه كان مختلف، لأنه خدنا النقطة أبعد. إيمانهم كان نصين، نصه الأول كان ثقة أن ربنا يقدر ينجيهم، لكن نصه التاني أنهم على استعداد يدفعوا الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني، لكن نصه التاني أنهم على استعداد لدفع الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني. مرات بيبقى إيماننا مش أكتر من حلم لطيف منتظر حد غيرنا يحققه، ومرات يبقى إيماننا تحدي عنيف محتاج حد غيرنا يصدقه. لكن أنت تعرف أن الكل إيمان تمن؟ هل عندك استعداد تدفع تمن إيمانك؟ قال الثلاث شبان للملك نبوخذ نصر لما طلب منهم أنهم يسجدوا للتمثال، قالوا له يا نبوخذ نصر لنا إله يقدر ينجينا من أتون النار، وإلا فليكن معلوم ليك أننا مش هنسجد للتمثال. أنا بسمي الإيمان ده إيمان وإلا، ما عنديش شك أن ربنا يقدر يفك زنقتي، لكن ما عنديش استعداد أقبل أنها تتفك على حساب إيماني بربنا. أما آخر واحد في سلم الإيمان فده الشاب دانيال، وده بيكلمنا عن طول نفس الإيمان. تخيل معايا بدأت رحلة إيمان دانيال على ترابيزة نبوخذ نصر وقت ما رفض أنه يأكل من أكل الملك الوثني، وهو مصدق أن إلهه ممكن بأي أكل بسيط يوصل معاه لنفس النتيجة. وده كان بداية الرحلة اللي انتهت وهو عمره عند 90 سنة، شيخ بيترمي في حفرة مليانة أسود مجوعينها عشان تلتهمه، لأنه برضه بإيمان مرضيش يصلي غير لربنا وما يطلبش من الملك حاجة. سهل إنك تبتدي حالم زي يوسف في رحلة إيمان صعبة تنتهي بتحقيق حلمك، أو إنك تتحط تحت ضغط كبير وتصرخ زي إسماعيل وده ممكن يخلي دقتك تتفك، أو إنك تتحدى اللي شايفه بعينيك في مرحلة علشان تغير الواقع، أو إنك تطيع صوت ربنا رغم إنك مش شايفه، أو إنك تعلن ثقتك قدام الناس في شيء مستحيل، أو إنك توافق في لحظة إنك تدفع حياتك ثمن إيمانك. لكن قد إيه صعب إنك تفضل مكمل حياتك بنفس قدر الإيمان اللي بديتها بيه. ربنا يديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص،

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان: هل أنت متأكد من خلاصك؟ يحكي الكاتب الإنجليزي جورج كاتيانج في كتابه نور لنفسه مضطربة عن فلاح بسيط كان بيدور على السلام واليقين في حياته أنه قبل ربنا وأن ربنا دخل حياته. فصلى في يوم وطلب من ربنا أنه يشوف في طريقه 10 خراف متجمعة تحت الشجرة اللي قدام بيته، كأنها علامة يعني، والعلامة دي بتأكد له أنه حصل على الخلاص من العذاب الأبدي والجحيم وأنه هيكون في السماء. وبالفعل في اليوم التاني وهو رايح الغيط لقى فعلا 10 خراف واقفين في نفس المكان اللي طلبه من ربنا. لكن للأسف مع أول خطية ومعصية عملها رجع ليه نفس الشعور من تاني، إنه بعيد عن ربنا وإنه ملوش أمان وإنه ملوش الأبدية وإن ربنا يودي الجحيم. وكان في صوت جوه ودنه بيقول له: على فكرة الخراف دي كانت واقفة صدفة. الغريب إنه بعد فترة طلب نفس الطلب مرة تاني، قال له: يا رب أنا مش قادر أشعر بسلام، عشان خاطر لو أنت فعلا قبلتني وأنا بقيت ابني ليك وعايز تأكد لي أني حصلت على الخلاص والحال أبدية، ابعت لي برضو 10 خرفان موجودة في نفس المكان قدام غيتي. في اليوم التاني وهو رايح الغيط برضو لقى 10 خرفان واقفة قدام الغيط في نفس المكان اللي طلبه، لكن برضو تاني مع أول معصية عملها وأول خطايا ابتدى يرجع لها تاني، رجع له برضو نفس الشعور من جديد، إن ربنا مش معاه، إنه معندوش سلام، إن ربنا هيمسح اسمه من سفر الحياة، إنه ملوش مكان في الآخرة علشان الخطايا اللي بيعملها. ومرت الأيام وفي مرة قابل صديق ليه ما شافوش أديله سنين، ولقى في نبرة صديقه كلام مؤكد عن حياته الآخرة، وشاف عنيه سلام من ناحية المستقبل وما عندوش شكوك من جهة بكرة. فبدون تردد سأل صاحبه وقال له: إزاي أنت كده؟ جبت منين السلام ده؟ إزاي متطمن على الآخرة وعلى بكرة؟ أنا مش شايف عنيك خوف وسلام زي اللي عندي، يا ترى أنت جبت السلام ده منين والأمان ده منين؟ رد صاحبه وقال إن السيد المسيح قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وعندنا في بلادنا بنقول إن الراجل بيتمسك من لسان. إيه رأيك بقى؟ الرب يسوع المسيح مش راجل زي وزيك، لكن ده رب الأرباب، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هو اللي يقول وما يرجعش في كلامه زي وزيك، هو الله شخصيا، هو اللي مات عشاني على عود الصليب. وإزاي بعد ما قال لي كلام أشك فيه وأشكك في كلامه وهو أمين في المواعيد؟ عزيزي المستمع، عايز أقولك إن حلقتنا النهاردة هو أنك ما تبنيش حقيقة السلام من جهة أخرتك على الشعور، لكن ابني إيمانك ببساطة على عمل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، يقدر يخلصك من ذنوبك ومعاصيك ومن كل شعور من خلال الإيمان بصليبه على الصليب وكلامه الصادق لي. علشان كده في حلقتنا النهاردة مش هقرأ لك أقوال مقصورة زي كل حلقة، لكن هقرأ ليك أحلى وأجمل كلام يشجعك ويطمنك من خلال الكتاب المقدس العظيم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له الإبن فليست له الحياة. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصي.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون.

تحت الحماية. خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية. قل لنفسي خلاصك أنا. المزمور 35، الآيات من الأولى إلى الثالثة. كانت تلك صلاة داود في وقت الضيق الشديد، حين وجد نفسه محاطا بالأعداء الذين يضغطون عليه ولم يجد طريقة لإبعادهم. لقد استنفد قوته وموارده الخاصة، فصرخ إلى الرب قائلا: خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية. لقد رأى داود أنه يحتاج إلى ما هو أكثر من الأسلحة، كان يحتاج إلى الله شخصيا ليكون دفاعا عنه. استجيبت صلاة داود في ذلك الوقت بطريقة تلبي حاجته المباشرة، لكن تلك لم تكن النهاية. إن الاستجابة النهائية والحاسمة لصلاة داود جاءت بعد 1000 عام من خلال ابن داود الأكبر، الرب يسوع المسيح. على الصليب فعل يسوع ما صرخ داود من أجله، تدخل يسوع بنفسه. لقد سد الطريق أمام كل عدو لنفوسنا بموته الكفاري، أبطل كل ادعاء وأسكت كل اتهام للشيطان. لقد وضع حدا لا يتعداه الشيطان، لقد خلق حدودا لا يستطيع الشيطان تجاوزها. إذا وجدت نفسك مثل داود يضايقك أعداء روحيون أقوياء وماكرون، فليكن رد فعلك هو رد فعل صلاة داود. احتمي خلف صليب يسوع واسمعه يقول لنفسك: أنا هو خلاصك. أيها الرب يسوع، بالإيمان أراك الآن مصلوبا تسد الطريق أمامك.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته. ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق. نعم، مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييرس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييرس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. إذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: قلبي واثق فيك.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
1: We welcome you once again to this broadcast.
2: يسعدنا أن نرحب بكم في هذا البرنامج.
1: If you are joining us for the first time,
2: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are in the midst of a series of messages on biblical compassion.
2: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
1: And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion.
2: ونحن نتأمل في سفر يونان كنموذج للحنو الإلهي.
1: In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience.
2: في الحلقة الماضية وعدتكم أن نتأمل في أربع سمات كبرى في صلاة يونان وهو في مكان العصيان.
1: Let me repeat them for you.
2: دعني أكرر هذه السمات الأربع لكم.
1: First,
2: أولاً,
1: it was a probing prayer.
2: كانت صلاة تحقيق أو امتحان دقيق.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: it was a praising prayer.
2: كانت صلاة حمد وتسبيح.
1: Fourthly,
2: رابعاً,
1: it was a prayer of promise.
2: كانت صلاة وعد ونذر.
1: First,
2: أولاً,
1: Jonah began with an honest probing.
2: يبدأ يونان بتحقيق وامتحان دقيق وأمين.
1: Chapter 2, verses 2 to 6.
2: في الأصحاح الثاني من العدد الثاني إلى العدد السادس.
1: Let us read it together.
2: دعنا نقرأ هذه الآيات معاً. قال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي.
1: This is a first step.
2: هذه خطوة أولى.
1: You cannot make that second step until you take the first.
2: أنت لا تستطيع أن تأخذ الخطوة الثانية ما لم تكن قد أخذت الخطوة الأولى.
1: The first step is to be honest and probing in your life.
2: الخطوة الأولى هي أن تكون أمينا ومدققا في حياتك.
1: That is why the scripture says over and over again, examine yourself.
2: ولهذا تقول لنا كلمة الله مرارا وتكرارا امتحن نفسك.
1: You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are.
2: ينبغي أن تكون أمينا في فحص الأسباب التي أدت بك إلى أن تكون حيث أنت الآن.
1: This is very important.
2: وهذا شيء مهم جدا.
1: Not only for the sake of understanding this passage.
2: ليس فقط لكي تفهم هذا الفصل من الكتاب المقدس.
1: But also for proper understanding of all of the Old Testament.
2: بل أيضا من أجل فهم صحيح لكل العهد القديم.
1: In the Old Testament language, when they said God did it.
2: في لغة العهد القديم عندما كانوا يقولون الله عمل ذلك.
1: It is not the way we mean today in modern language terms of blaming God.
2: لم يكن هذا يعني ما نعنيه اليوم في لغتنا الحديثة أنه كان مصطلحا يفيد توجيه اللوم لله.
1: In the Old Testament, they believed that God is so sovereign and in total control.
2: في العهد القديم كانوا يعتقدون أن الله هو كلي السلطان وأنه الممسك بكل زمام الأمور.
1: That even the consequences of our disobedience is God's doing.
2: وأنه حتى نتائج عصياننا هي من عمل الله.
1: They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God.
2: وبهذه الطريقة كانوا يشيرون إلى نتائج العصيان باعتبارها من إرادة الله.
1: Let me give you an example from 1 Samuel 16:14.
2: دعني أقدم لك مثالا من سفر صموئيل الأول الأصحاح 16 والعدد 14.
1: The Bible said,
2: قال الكتاب,
1: that an evil spirit from the Lord came upon Saul.
2: روح ردي من قبل الرب بغت شاول.
1: Did God send down an evil spirit?
2: فهل أرسل الله روحا رديا؟
1: No.
2: لا.
1: Every one of us has a spirit inside of us.
2: كل واحد منا له روح في داخلنا.
1: If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you.
2: إذا لم يكن في داخلك روح مقدس، فحينئذ يكون في داخلك روح شرير.
1: You have one of the two.
2: فأنت لك واحد من هذين الاثنين.
1: And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit,
2: وكان شعب الله يفهم أنه عندما تحزن الروح القدس,
1: whenever you quench the Holy Spirit,
2: وعندما تطفئ الروح القدس,
1: automatically the evil spirit takes its place.
2: فإن ذلك الروح الشرير آليا يأخذ مكانه.
1: Listen to what Jesus said.
2: اسمع ماذا قال الرب يسوع.
1: If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit,
2: إذا خرج الروح الشرير من البيت ولم يمتلئ البيت بالروح القدس,
1: that evil spirit will come back with seven others stronger than the first.
2: فإن ذلك الروح النجس الشرير سيعود إلى البيت ومعه سبعة أرواح أخر أشر منه.
1: Saul's decision to do things his own way caused the spirit of the Lord to depart.
2: كان قرار شاول أن يعمل الأشياء بطريقته الخاصة سببا في مفارقة روح الرب له.
1: Jonah was honestly praying.
2: يونان كان يصلي بأمانة وبصدق وإخلاص.
1: God, I've got the consequences I deserved.
2: يا رب, أنا أقاسي الآن من النتائج التي أستحقها.
1: Lord, I know my sins brought me here.
2: يا رب, أنا أعرف أن خطاياي هي التي جاءت بي إلى هنا.
1: Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with.
2: يا رب, أنا أعرف أنك تعالج عصياني وعدم طاعتي.
1: But notice something else very important.
2: ولكن لاحظ شيئا آخر وهو مهم جدا.
1: Jonah did not try to explain or excuse his misery.
2: يونان لم يحاول أن يفسر أو يبرر تعاسته.
1: Jonah did not say the circumstances got me here.
2: فلم يقل يونان في الحقيقة إن الظروف جاءت بي إلى هنا.
1: Jonah did not say the sailors threw me out.
2: يونان لم يقل في الحقيقة إن البحارة هم الذين قذفوا بي خارجا.
1: Jonah did not say if I stay strong and wait long enough, things are going to get better.
2: يونان لم يقل إذا ظللت قويا وانتظرت وقتا كافيا فإن الأشياء سوف تتحسن.
1: No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations.
2: لم يلجأ يونان إلى التبريرات الفنية أو التفسيرات العقلية.
1: Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing.
2: كان يونان في حالة يأس ومع ذلك فلم تكن صلاته فحصا أمينا مدققا فحسب.
1: But secondly,
2: بل ثانيا,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Look at the scripture of Jonah 2:7-8.
2: دعنا نتأمل مرة أخرى في سفر يونان الأصحاح الثاني والعددين 7 and 8.
1: When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you and your holy temple.
2: حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك.
1: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
2: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
1: Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin.
2: الندم كلمة تعني الحزن الحقيقي على الخطية والتوبة عنها.
1: This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here.
2: وهذا مستوى أعلى من مجرد الاعتراف بأن عدم الطاعة هو الذي جاء به إلى هنا.
1: Why is this important?
2: لماذا يعتبر هذا الأمر مهما جدا؟
1: The first step is necessary.
2: الخطوة الأولى ضرورية.
1: But it is useless without the second step.
2: لكنها بلا جدوى بدون الخطوة الثانية.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
1: Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience.
2: لأنه من الممكن أن تكون صادقا وأمينا بالنسبة لموقفك وتعترف بعدم طاعتك.
1: And yet be unrepentant of it.
2: ومع ذلك تبقى غير تائب عنه.
1: Jonah not only acknowledged his disobedience, but he also repented.
2: يونان لم يعترف فقط بعصيانه، ولكنه أيضا ندم وتاب.
1: How?
2: كيف؟
1: We see this in two ways.
2: نرى ذلك بطريقتين.
1: In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah.
2: العدد الثامن يعتبر واحدا من أعظم الآيات في سفر يونان.
1: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
2: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
1: An idol is anything and anyone who takes God's rightful place.
2: الصنم هو أي شيء أو أي شخص يحتل المكان الذي هو حق لله.
1: And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else,
2: ويونان يقول إنه عندما يراعي المؤمن شيئا آخر,
1: or someone else other than God,
2: أو شخصا آخر غير الله,
1: they place themselves out of the mercy of God.
2: فكأنه هو أو كأنها هي يضعان نفسيهما خارج رحمة الله.
1: At that point, it does not mean that God is less merciful.
2: وهذا لا يعني أن الله أقل رحمة.
1: No.
2: لا.
1: But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life.
2: لكن معنى هذا أن المؤمن كأنه أدار ظهره لرحمة الله لأنه سمح لنفسه بوجود صنم في حياته.
1: Also, Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything.
2: كانت صلاة يونان أيضا صلاة توبة لأن يونان لم يطلب أي شيء من الله.
1: Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive.
2: فلو كان يونان قد طلب شيئا من الله لكنا قد تشككنا في دوافعه الخفية.
1: Jonah was genuinely sorry for his disobedience.
2: يونان كان صادقا في إحساسه بالأسف والحزن لعدم طاعته.
1: So Jonah's prayer was a probing prayer.
2: فصلاة يونان إذن كانت صلاة فاحصة مدققة.
1: Jonah's prayer was a penitent prayer.
2: وكانت صلاة يونان صلاة نادمة وتائبة.
1: And thirdly,
2: وثالثا,
1: Jonah's prayer was a praising prayer.
2: كانت صلاة يونان صلاة حمد وتسبيح.
1: Jonah's prayer was a prayer of thanksgiving.
2: صلاة يونان كانت صلاة شكر.
1: Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery?
2: ولماذا التسبيح والشكر في وسط التعاسة الكلية؟
1: Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it.
2: إذا كنت في الحقيقة تبحث عن سبب جسدي يدعوه للحمد والتسبيح لن تجد.
1: But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty.
2: لكن إذا بحثت عن أسباب روحية تدعوه للشكر والحمد لوجدت أسبابا كثيرة.
1: Let's look at verse 9.
2: دعنا نتأمل العدد التاسع.
1: But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you.
2: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك.
1: Jonah was thankful for his salvation through the grace of God.
2: كان يونان شاكرا لأجل خلاصه عن طريق نعمة الله.
1: Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord.
2: كان يونان شاكرا لأنه أصبح قادرا أن ينادي باسم الرب ثانية.
1: Jonah had no idea that he was going to be saved physically.
2: كان يونان شاكرا ولم يخطر بباله أنه سينقذ جسديا.
1: I want you to listen very carefully because this is important.
2: أود أنكم تنصتون إلي جيدا لأن هذا مهم جدا.
1: Jonah had no idea that he was going to be physically delivered.
2: لم يخطر ببال يونان أنه سوف ينقذ جسديا.
1: But when he thanked God for God,
2: لكن عندما شكر الله لأجل الله نفسه,
1: that was the beginning of his physical deliverance.
2: كانت تلك هي بداية التحرر الجسدي.
1: It is when you focus on the praising of God for his salvation,
2: عندما يكون تركيزك هو على حمد الله لأجل خلاصه,
1: it is when your focus is the thanksgiving to God for his grace,
2: عندما يكون تركيزك هو على شكر الله لأجل نعمته,
1: it is when your focus is for the gift of eternal life,
2: عندما يكون تركيزك هو لأجل هبة الحياة الأبدية,
1: it is at that point when your physical deliverance will be added.
2: عندئذ فقط يمكن أن يضاف أمر التحرير الجسدي.
1: Not only is this a prayer of honest probing,
2: ليست هذه الصلاة هي صلاة فحص دقيق أمين فحسب.
1: Not only is this a prayer of genuine penitence,
2: وليست هذه الصلاة هي صلاة ندم حقيقي فقط.
1: Not only that this prayer of true praise and thanksgiving,
2: وليست هذه الصلاة هي صلاة حمد حقيقي وشكر فقط.
1: But fourthly, this is a prayer of promise.
2: ولكنها كانت رابعا هي صلاة وعد ونذر.
1: Verse 9.
2: في العدد التاسع.
1: Of chapter 2.
2: من الأصحاح الثاني.
1: I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord.
2: أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص.
1: You may ask the question.
2: ربما تسأل هذا السؤال.
1: How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish?
2: كيف يقدم يونان الذبيحة وهو في جوف السمكة العظيمة؟
1: He is saying that in the future, I will not approach you as I did before.
2: إنه يقول في المستقبل لن أقترب منك كما فعلت في الماضي.
1: I will not approach you as a person who feels that he has special privilege.
2: لن أقترب منك كإنسان يشعر أن له امتيازا خاصا.
1: But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness.
2: لكني سأقترب منك كخاطئ يطلب الغفران.
1: My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this,
2: يا صديقي, إذا كنت تجيء لله وأنت في أشد حالاتك يأسا لتقول له شيئا كهذا,
1: Lord, I did this and this and this for you.
2: يا رب, أنا فعلت هذا وهذا وهذا لأجلك.
1: I gave you this and this and this.
2: يا رب, أنا أعطيتك هذا وهذا وهذا.
1: I deserve this and this and this.
2: يا رب, أنا أستحق هذا أو ذلك أو هذا.
1: If you pray like that, you will never make yourself right with God.
2: إذا كنت تصلي صلاة كهذه فأنت لن تستطيع أبدا أن تجعل نفسك في موقف صحيح مع الله.
1: If you approach God on your own merits, you are a lost cause.
2: إذا كنت تقترب إلى الله على أساس ما لديك من مزايا فأنت تعتبر قضية خاسرة تماما.
1: But if you come to him acknowledging that you deserve nothing,
2: لكن إذا جئت إليه وأنت تعترف أنك لا تستحق شيئا على الإطلاق,
1: if you promise to serve him and be faithful to him until your life's end,
2: إذا كنت تأتي إليه وأنت تثق أنك ستكون أمينا له إلى آخر حياتك,
1: then he will deliver you.
2: عندئذ سوف يخلصك.
1: And he will bring you into the deep experience of his grace that you have never understood before.
2: ثم سيأتي بك إلى أعماق اختبار نعمته التي لم تفهمها أبدا من قبل.
1: My listening friend, listen carefully as I conclude this message.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تصغوا جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة.
1: The psalmist said,
2: قال صاحب المزامير,
1: that a broken and contrite heart God will not despise.
2: القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره.
1: So when you come to him in brokenness and humility,
2: فعندما تأتي إليه في اتضاع وانكسار قلب,
1: he will never reject you.
2: لا يمكن أبدا أن يرفضك.
1: It is your obedience that he's waiting for.
2: إنه ينتظر طاعتك.
1: It is your surrender that he's waiting for.
2: هو في انتظار تسليمك.
1: Will you do that?
2: فهل تفعل ذلك؟
1: As we pray,
2: ونحن نصلي معك.
1: Lord Jesus Christ,
2: أيها الرب يسوع المسيح,
1: I surrender my life to you.
2: أنا أسلم حياتي لك.
1: I repent of my sins.
2: أنا أتوب عن خطاياي.
1: I have nothing to boast about.
2: ليس لدي ما أفتخر به.
1: I desperately need your forgiveness.
2: أنا أحتاج إلى غفرانك احتياجا ماسا.
1: I need your strength.
2: أنا أحتاج إلى قوتك.
1: So that I can walk faithfully with you.
2: حتى أستطيع أن أسير بأمانة معك.
1: In the name of Jesus.
2: في اسم يسوع.
1: Amen.
2: آمين.

0: على حبي وإيماني بوعدي.
1: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيمته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه، ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
1: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلنا ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح التاني، وفي مؤمنين ماتوا عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. المسيح ما جاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود في عقلهم كان سؤال كويس جدا، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح التاني هما كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن انك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي ايه؟ أخبار مراتي ايه؟ أخبار جوزي ايه؟ وأخبار ولادي ايه؟ هما كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين.

0: تكلم عن اللي ماتوا لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14 لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده. بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي. مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك أني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق وكنا واقفين عند قبره وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين إن السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه إيه؟ أنا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة. أنا بفكر في كل القرايب والأصدقاء اللي في السماء والأطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول إن كل أرواح الموتى هتيجي مع المسيح. الأرواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الأولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني. أنا عايز أبتدي من آية 16. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم. الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف. الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة وهيكونوا هناك. الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها. هتكون شبه قيامة العازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت. وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت. صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين وبقى لونهم أبيض. أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر العازر قال لعازر هلم خارجا. أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا. لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس. بيقول إن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع صيحة القائد. ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم. صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملايكة كتير هيشاركوا في الحدث ده. الملايكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة فيه آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملايكة، وبالتالي هيكونوا موجودين بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. كانوا بيستخدموا البوق في إيه في أيام العهد القديم؟ البوق هو إشارة إن ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب إسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق. وتقدر تتخيل إن حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. أنا فاكر إن مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي. طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق، والراقدون في المسيح هيقوموا الأول. هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس. لو فاكر إنك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب إيه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات. والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا، هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشرو، جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم إن هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الأحداث دي اتكلم عنها في كولونسوس الأولى أصحاح 15، هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد. وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 ثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب أنه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب، ده ممكن يكون علشان السحب أوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين إن الكتاب المقدس بيقول إننا عايشين مع سحابة من الشهود.
1: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة إزاي، الحقيقة إن يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول إن المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء. أجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا أجسادهم هتجتمع تاني بأرواحهم اللي هتكون موجودة أصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. أوقات بنقرأ الأحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل إزاي الأحداث دي هتحصل. تخيل إنك تكون في يوم عادي في الشغل أو في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد أبدي دائم معاك للأبد. نتمنى إنك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز، علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
2: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا فخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي إن المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وإنت اللي قلت عن نفسك إنه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرتي، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.
2: هاليلويا، كم واحد مصدق أن الرب صالح؟ هاليلويا هاليلويا، يصنع الله أكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: كمان مرة قوله في عينيا
1: في عينيا شوري
0: حاجات فصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة قوله من فضلك اصنع في عينيا

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب قل له وقف في عينيا قشور
1: فعني قشورك شفها لي
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك انزعهالي
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوف

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها، هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

أحدي اصنع يا اصنع يا بما على قلبك سيب بصماتك احنا ما نقدرش اصنع يا رب بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب تسقط القشور كل اللي قلوبهم جعان دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات وانت معاك الغنى والكرامة القنية الفاخرة والحظ معك سيدي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. مرة حد بيسألني أنت مش بتقرأ جرايد ليه؟ قلت له بصراحة حرمت. قال لي إيه اللي حصل؟ في بداية حياتي الزوجية كنت بحب أقرأ جرايد قوي، ولما أمسك الجورنال بندمج فيه تماما، ومراتي تيجي تكلمني أعمل نفسي سامع بس في الحقيقة أنا مش سامع. فمرة قعدت جنبي بتكلمني وأنا قلت لها كلمتني تاني، قلت لها وخلصنا. نزلت الشغل وروحت وأنا قاعد في البيت بعد ساعتين ثلاثة بتكلمني في التليفون بتقولي أنت فين؟ بقول لها في البيت. ليه؟ هو أنت اللي فين؟ قالت لي أنا عند ماما. قلت لها هو في إيه عند ماما؟ قالت لي الله أنا مش قايلة لك إن النهاردة عيد ميلاد ماما، وبعد ما تخلص الشغل تعالى من بره بره على هناك. أتاري اللي أنا قلتها دي معنى كده ان انا سمعت وعارف انا هعمل ايه. انا بصراحه لا كنت سامع ولا كنت عارف ان في ميعاد النهارده. الاستماع ده اصله انواع، في حاجه اسمها استماع وحاجه اسمها اصغاء. الاستماع حاسه عند كل الناس طالما ما عندوش مشكله في ودانه، لكن الاصغاء ده بقى فن، ومش كل مستمع يعتبر مصغي. في ناس بتصغي للفهم، وناس بتصغي عشان ترد، وناس بتصغي علشان تهجم. في نوع تاني بقى اسمه المستمع المخادع، اللي هو عامل نفسه بيسمع بس هو مش بيسمع. الإصغاء للفهم حلو وصحي، الإصغاء للرد ممكن يضيع جزء من الموضوع عشان المستمع بيجهز الرد ويبطل يسمع. الإصغاء للهجوم بصراحة مش إصغاء أساسا، لأن هو بيعمل إيه؟ بينقي حاجة يسمعها عشان يستعملها ويهجم بيها عليك. أما بقى المستمع المخادع فهو ده اللي خطر قوي، لان انا افتكرت انك سامع طلعت ان انت مش سامع. في حياتنا مع ربنا احنا يا ترى مستمعين مخادعين؟ يعني عاملين نفسنا بنسمع واحنا اساسا سدين ودنا؟ يعني بنتصرف اكننا مستمعين مخادعين؟ بس خد بالك، هو ربنا مش بيتخدع، انت اللي بتخدع نفسك. انت اللي خسارة انك ما تسمعش وصايا ربنا، لان دي الحاجة اللي هتخليك تعيش صح مع نفسك وشغلك وعلاقاتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم
2: عم قاسم.
0: نعم نعم
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا
4: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا
4: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
7: لكم الحق أن تهتموا بقيامة المسيح وتتباهوا بها.
8: وهل القيامة تباهٍ؟
7: طبعاً، هي تاج على رأس المسيحية.
8: وعلى رأس المسيح.
9: على رأس المسيحية ممكن، لكن القيامة تاج على رأس المسيح؟ لا.
8: لماذا؟ ألم يتوج المسيح وجوده على الأرض بقيامته من الموت؟
10: المسيح كان متوجاً منذ البداية، منذ ولادته، قداسته، طهارته، بره،
9: حياته، تعاليمه، معجزاته، لم يكن في حاجة للقيامة ليتوج.
10: القيامة مصادقة وتأكيد على عدم قدرة الموت وسيادته عليه.
8: على كل، هي شيء عظيم في المسيحية،
7: أعظم شيء فيها.
9: هي كذلك فعلا، قيامة المسيح حققت لنا أشياء كثيرة.
8: أي أشياء حققت القيامة؟
10: أعلنت التبرير للمؤمنين الحقيقيين.
9: بها تبررنا. قال بولس الرسول: أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
8: لذلك لم يكتفي بالموت على الصليب.
7: حسبت الصليب الذي يبرر.
8: ألم تقولوا ذلك؟
10: لا، قلنا إن الموت كان للتكفير عن خطايانا.
8: ها هو، للتكفير.
10: أما القيامة فهي الدليل على أن المسيح وفى مطالب عدالة الله.
9: لو مات المسيح فقط لتم فيه تنفيذ حكم الموت فقط.
10: لكنه لما قام، قام وقد سدد الحكم عن البشرية جميعها، أرضى وأوفى عدالة الله.
8: فالتبرير من الخطية للناس هو بالقيامة،
9: بالإيمان بالمسيح المقام.
8: ألم يمت المسيح لأجل الجميع؟
7: نعم، مات لأجل الجميع.
8: فالتبرير يكون للجميع.
10: التبرير للجميع متاح، لكن المؤمنون فقط هم الذين يتمتعون به.
9: والقيامة أعلنت حقنا في السماء منذ إيماننا بالمسيح وبقيامته.
8: حقنا في السماء؟ في الجنة؟ من الآن؟
9: نعم، منذ الآن.
7: لن يكون لنا حق في الجنة إلا يوم القيامة
8: وتقديم الحساب. الله لابد يحاسبنا أولا.
10: لنا الحق منذ الإيمان بالمسيح وبالقيامة في دخول السماء، ليس بالأعمال بل بالإيمان. يقول بولس الرسول عن الله:
9: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.
10: ويقول إننا إن كنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته.
8: لكننا نخطئ ونقترف ذنوبا وشرورا كثيرة.
9: وهل يمكن أن تتبرر من تلك الذنوب بنفسك؟
7: بالتقوى والصلاح والأعمال الخيرة.
8: والحسنات يذهبن السيئات.
10: بالمسيح، بالإيمان بالمسيح، هو الذي أوفى مطالب عدالة الله على الصليب، وهو الذي قام ليبررنا، وهو الذي يفتح باب السماء لنا.
8: هكذا دون أعمال صالحة؟
9: بل أعمال صالحة بعد الإيمان.
10: المؤمن بالقيامة الذي مات مع المسيح وقام مع المسيح يسلك سلوكا يناسب قيامة المسيح. أولا ننتقل من ملكوت العالم إلى ملكوت الله،
9: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.
10: ثم نسلك كأولاد الله. يقول: كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن في جدة الحياة،
7: يعني الحياة الجديدة، الحياة الروحية الجديدة.
9: نعم، الحياة الروحية الجديدة.
10: يقول الكتاب المقدس أيضا: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. القيامة تعطينا سمو الحياة وسمو السلوك.
6: وهل هذه الحياة السامية سهلة؟
8: الحياة صعبة وقاسية جدا، لا نستطيع مهما أوتينا من قوة أن نعيشها أو نتغلب على ما بها من صعاب أبدا.
7: كلامك فيه رنين يأس يا حسام.
8: وهل هناك ما يبعث على التفاؤل يا سمر؟
9: القيامة، القيامة يا حسام، بها ننال قوة القيامة. الله يعمل في المؤمنين بقوة، كما أقام المسيح يقيمنا بقوة. القوة متاحة الآن للمؤمن.
7: الحمد لله.
9: وقيامة المسيح من الموت أتاحت لنا القيامة بعد الموت.
6: هناك من يشك في ذلك.
7: فيما يشكون يا مروان؟
6: يقولون لا قيامة بعد الموت، حياتنا تنتهي هنا
8: مثل الحيوانات والطيور، الإنسان خالد.
10: لذلك يقول بولس الرسول: الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان.
7: هذا الإنسان الذي جاء بالموت هو آدم.
6: ومن غيره؟
9: إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.
10: إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه.
8: كل ذلك بسبب القيامة؟
9: ألا ترى القيامة تستحق ذلك وأكثر؟
8: تستحق طبعا، طبعا تستحق.
10: القيامة أعلنت بنوة المسيح لله.
7: المسيح ابن الله؟
10: طبعا، يقول الرسول بولس: تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
9: لم يصبح ابن الله لأنه قام من الموت، هو ابن الله منذ الأزل، وإنما في القيامة إعلان لبنوته لله.
10: قيامته لا تترك مجالا للشك في بنوته لله.
8: حسبت أن موت المسيح وقيامته إعلان لكفارته.
9: وهي كذلك إعلان لكفارته عن البشر، فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا.
10: القيامة أكدت أن المسيح هو الوحيد المؤهل أن يكون الوسيط بين الإنسان والله.
7: من قام من الأموات غيره؟
6: قام غيره طبعا، هو نفسه أقام الموت.
7: نعم، لكن كما قلنا هؤلاء كانت قيامتهم مؤقتة، ماتوا بعدها، أما المسيح فقام وبقي قائما حيا.

0: الحق يا عم قاسم، أن موضوع قيامة هذا فتح أذهاننا لأمور كثيرة. حين بدأنا نتكلم عنها كان عقلي مشحونا بالاعتراضات،
1: والآن
0: أرى أشياء كثيرة لم أكن قد رأيتها من قبل.
2: ألم يبقى في موضوع القيامة شيء آخر؟
3: بل هناك شيء آخر.
4: وما هو؟
3: القيامة إعلان للمسيح بأنه الملك الأبدي على العالم الذي سيأتي لدينونة الأشرار.
0: هذا شيء هام وخطير جدا.
1: فعلا، من يغلب الموت له حق الملك، قال الملاك لمريم العذراء حين بشرها به إنه لا يكون لملكه نهاية.
4: فهو ملك أبدي قبل أن يموت وقبل أن يقوم.
3: كما قلنا، القيامة لم تأتي بذلك كله، ذلك كله له منذ البداية. القيامة أكدته وأعلنته.
2: ملك المسيح شيء معروف في كل الأديان.
0: نعم، قال ابن الأثير إنه في أثناء ملك المسيح على الأرض يرتع الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحيات،
4: ويعم السلام ربوع الأرض.
1: نفس ما قاله النبي إشعياء في أصح 11، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل معا، وصبي صغير يسوقها.
3: والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يسوؤون ولا يفسدون، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.
2: يا له من ملك رائع، سلام كامل في العالم.
1: وسيحكم المسيح على الأشرار ويحكم بالعدل. الله أعطى الدينونة للابن،
3: يجلس على كرسي مجده، وتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض، ويقول للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
0: وماذا يقول للذين على اليسار؟
3: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية.
1: قال بولس إن المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا هو الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
4: الأديان جميعا تقول إن المسيح هو الذي يحكم بالعدل والذي يدين الخطاة،
2: وإن الله سينزل المسيح حكما عدلا.
0: وقال أحمد بن حائط إن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة.
4: وقال الإمام الرازي إنه سيأتي إلى الأرض عند نهاية العالم ويقتل الرجال.
1: هل سمعتم ذلك كله؟
0: سمعنا.
3: من له أذنان للسمع فليسمع.
0: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟ ما هي آثار القيامة على حياة البشر؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بائعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
3: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، وقلت في النقطة الأخيرة لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب المقدس هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين قد تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة، هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرية واليونانية، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر. هذا أمر مهم جدا فيما يختص بالأرقام، لأن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام. بعض هذه الحروف متشابهة الشكل، وكثير مما يقال له اختلاف وتناقض يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ. مثلا حرفا الدال والراء في اللغة العبرانية متشابهان، الباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجع سببها إلى النسخ ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه. يمكن النظر إليها كما ينظر إلى ما يقع من الغلطات الكثيرة في وقتنا الحاضر أثناء طبع الكتب المختلفة. مهما كثر عدد الغلطات المطبعية في أي كتاب، هذا لا يغير نصه ومدلوله. علاوة على هذا، لا يلقي أحد مسؤولية خطأ كهذا على مؤلف الكتاب. قال المفسر المعروف مات هنري تعليقا على هذا الموضوع:

لنجد كتابا مطبوعا بدون قائمة تصحيح أخطاء، ولا تنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته. والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا، أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب. كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، وقد سلمونا ما وصلهم كما هو. إذا تذكرنا هذه الحقائق فلن يعتري المؤمن التقي اضطراب عندما يرى خطأ في النسخ، ولا يكون للناقد حق أن يتطاول على وحي الكتاب المقدس. ثم إننا عندما ننظر في أي تناقض ظاهري يكفي الإتيان بحل واحد أو توفيق واحد بين العبارات التي يبدو فيها تناقض، وليس من العدل أن نطالب بأكثر من هذا. إذا كتب كاتب مثلا عن شخص ما أنه أصفر اللون، وكتب عنه آخر أنه أسمر اللون، يبدو اختلاف بين العبارتين، لكن الاختلاف ينتهي لو عرفنا أن الأول يشير إلى هذا الشخص وهو شيخ، والثاني يشير إليه وهو في عمر الشباب. حل كهذا جدير بالقبول، ولا يصح أن نرفضه ما لم يؤت بالدليل على عدم صحته. وعليه يتلاشى التناقض إذا أمكن الإتيان بتوفيق لا يمكن الاعتراض عليه. أما إذا أمكن تقديم عدة حلول فلا مكان لاعتراض لأي معترض على الكتاب المقدس. في حالة وجود توفيقات كثيرة لا يكون من اللازم الجزم بأفضلية أحدها عن باقيها، على أنه قد يجوز أخذ حل منها دون سواه. ثم إن عجزنا عن حل عقدة لا يعني أن الجميع سيعجزون عن حلها. فعندما نقابل في الكتاب المقدس عقدة معقدة نتعب باطلا في حلها، لا يجوز لنا مطلقا أن نقول بوجود تناقض حقيقي أمامنا. لا يخفى أن إدراكنا محدود ومعرفتنا ناقصة واختبارنا قليل. من المحتمل أن الأجيال القادمة لا تجد صعوبة في حل ما نراه الآن غامضا أو معقدا. عندما نتناول ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس نحتاج إلى روح الخشوع والوقار، فننحني إجلالا عندما نتكلم عن الملك السرمدي الخالد غير المنظور الإله الحكيم وحده، الذي يقترب من الكتاب المقدس بتواضع تتضح له أمور لا تظهر للناقد الطائش. إن الله يعلن ذاته في كلمته كما في أعماله، ففي كلام الله وأعماله نرى إلها يعلن ذاته ويخفيها، ولا يراه إلا طالبوه. في كلمة الله وأعماله يرى الإنسان ما يؤيد الإيمان، قد يرى فيهما أيضا بسبب قصر نظره ما يدعوه إلى الكفر، قد يرى فيهما تناقضا ظاهريا لا يستطيع أن يحله إلا من يسلم ذهنه لإرشاد الروح القدس بكل وقار. قبول الإنسان لإعلانات الله عن نفسه هو امتحان لقلب الإنسان.

0: ضاع من الكتب المقدسة الكثير، مثل سفر الحروب عدد 21-14 وسفر ياشر كما جاء في يشوع 10-13 وثلاثة كتب لسليمان كما جاء في ملوك الأول 4-32-4-33 وكتاب قضاء المملكة للنبي صموئيل كما جاء في صموئيل الأول 10-25 وتاريخ صموئيل وتاريخ ناثان النبي وتاريخ جاد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الأول 29-29-30 وكتاب شمعية وعد الرائي وأخي النبي ورؤى يعد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الثاني 9-29 وياه النبي ابن حناني كما جاء في أخبار الأيام الثاني 20-34 وكتاب إشعياء النبي عن الملك عزية كما جاء في أخبار الثاني 26-22 ورؤيا إشعياء النبي عن حزقية كما جاء في أخبار الثاني 32-32 ومرثية النبي إرميا على يوشية كما جاء في أخبار الثاني 35-25 وكتاب تواريخ الأيام كما جاء في نحمية 12-23 فجملة ما ضاع نحو 20 كتابا.
1: أعبر للمعترض الكريم عن احترامي لمعلوماته ودراسته، وأقدم إجابة أتابعها في الحديث القادم بإذن الله. أذكر شيئا عن كل كتاب من الكتب التي ذكرها المعترض. سفر الحروب وسفر ياشر. يروي سفر الحروب أخبار نصرة موسى كليم الله على عماليق، ويروي بعض القوانين لإرشاد يشوع في حروبه، ولم تكتب بوحي إلهي، ولم يكلف الله موسى أن يبلغها لبني إسرائيل، فلم يدرجها بنو إسرائيل ضمن الكتب الموحى بها. سفر ياشر معناه سفر مستقيم. قال بعض أئمة بني إسرائيل إن المقصود به سفر التكوين، لأن سفر التكوين يتضمن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم من المستقيمين. قال بعضهم إن المقصود به سفر التثنية. قال البعض الآخر إن المقصود به سفر القضاء، فعلى هذا يكون سفرا موجودا. قال البعض إنه لما كان هذا السفر يذكر بعض ما حدث لبني إسرائيل مثل وقوف الشمس مدة يوم كامل، ولما كان يشتمل على قوانين حربية ونصائح عسكرية واستعمال القوس، فيكون أنه لم يكتب بوحي إلهي بل دونه أحد المؤرخين الذي كان يدون حوادث عصره، على أنه يوجد إلى يومنا كتاب باللغة العبرية يسمى ياشر، يشتمل على قصائد وطنية تذكر الأبطال الأتقياء الذين اشتهروا بالشجاعة. وبما أنه ليس وحيا إلهيا فلا فرق عندنا إن كان موجودا أو غير موجود. وقد ذكر سفرا الحروب وياشر لبرهنة حقيقة. جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عند الخصم لإقناعه. من أمثلة هذا استشهاد الرسول بولس بأقوال شاعر اسمه أراتوس، وهو لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، ليقنع أهل أثينا بوجود الله. واستشهد أيضا الرسول بولس بعبارة قد تكون مأخوذة من قصيدة للشاعر مناندو، وهي المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. واستشهد أيضا بقول الشاعر الكريتي أبي مانيدس إن الكريتيين دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. فيجوز اقتباس الأقوال المتفق عليها لبرهنة حقيقة صادقة. سفر آخر أسفار سليمان الثلاثة. يقول الوحي تكلم سليمان بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده 1005. وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. فيمكن أن تكون أسفار سليمان الثلاثة شيئا من هذه المعلومات في الزراعة وعلم الحيوان. وأتابع في حديث القادم بإذن الله ردا على سؤال المعترض الكريم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
2: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا بيكون دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على نوح وحضرتك ذكرت بعض الأمور اللي قلنا بيها أنها قصة حقيقية.
1: هسميها أحداث حقيقية.
0: نسميها أحداث حقيقية لأنه قلنا صح الفرق بين الاثنين. طب عايزين نكمل بقى. إيه التاني اللي يثبت أنه هي فعلا أحداث حقيقية وليست أسطورة؟ وأنا أسفة.
1: تفضلي.
0: وإيه اللي خلانا نقول أنها أسطورة؟
1: لا إحنا ما بنقولش أنها أسطورة. ده بعض الناس بيقولوا أنها أسطورة لأنهم قارنوها بأن في نفس الأحداث دي موجودة بصور مختلفة في حضارات العالم كله. في حوالي 200 أسطورة، هسميها أسطورة هنا.
0: أيوة.
1: بتتكلم عن حقائق فلك نوح والطوفان.
0: بالضبط.
1: في كل ثقافات العالم.
0: أيوة.
1: وتفسير ده أنه ما حدث بعد برج بابل بعد ما تشتتت الشعوب نتيجة أن لغتهم اختلفت وابتدوا يتحركوا في العالم كله، ابتدوا ياخدوا حقائق الفلك والطوفان ويطوروها حسب البيئة بتاعتهم. عشان كده ظهرت كلمة الأسطورة عن نوح، لكن هو في الحقيقة هو أحداث حقيقية حصلت ومسجلة ومسجلة في التوراة، والتوراة دي معترف بيها بين اليهود وبين المسيحيين وديانات أخرى كمان بتعترف بيها، فهي وثيقة يعتمد عليها.
0: هل عند حياتك أي وثائق تانية أو مصادر تانية تقول إن دي أحداث حقيقية؟
1: هو أنا مش محتاج لمصادر تانية لأنه المصدر اللي احنا بنتكلم فيه موثق وثابت وموجود، وأشار إليه السيد المسيح في حاجات كتيرة جدا وبيشير إلى كما كان مكتوب في العهد القديم. فالعهد القديم معترف به ومقر بالشعب اليهودي كله وقبلته الكنيسة المسيحية الأولى، وهو جزء من كلمة الله الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد. فدي الوثائق اللي احنا بنعتمد عليها. في طبعا أدلة تانية علمية.
0: أيوة بالضبط. ده اللي عايز أفكر فيه مع حياتك يعني.
1: أدلة العلمية أني مثلا الحفريات، تلاقي حفريات على قمة الجبال، تلاقيها حفريات مائية. إزاي الحفرية اللي كانت عايشة في المية وصلت لقمة الجبل؟
0: يعني في حفريات على قمة الجبل حفريات مائية؟
1: طبعا طبعا طبعا. وأنا زرتها في الجراند كانيون في أمريكا، فطبعا الكلام ده موثق والناس تقدر ترجع ليه في الإنترنت.
0: معلش يا دكتور بس زرتها في أمريكا، يعني ده موجود في أمريكا وده لا. ناتج
1: لا ما نحكي طبعا
0: يعني أحكي يعني
1: أحكي لك الموضوع ده زي ماشي تمام. على قمة الجبال بتلاقوا حفريات لكائنات مائية. المية دي إزاي طلعت الكائنات دي؟ ما فيش أسانسير وما فيش سلم تطلع عليه. معنى كده أن الجبل ده كان مغطى بمية والكائنات دي ماتت وتحفرت وبعد كده المية نزلت انخفضت.
0: تمام.
1: قال لك ايه ده؟ طوفان محلي في الحتة اللي انا بتكلم عنها في الجراند كانيون.
0: في امريكا.
1: تروحي مثلا لجبال الهيمالايا تلاقي نفس الحكاية. فمحلي محلي محلي، يبقى كله مجموع ايه؟ عالمي. ليه بقى في امريكا؟ لان كل القارات كانت متجمعة قارة واحدة في البداية.
0: ايوه.
1: اسمها البانجيا او بيسموها البانجيا. وبعدين اتقسمت عن طريق حاجة اسمها التكتونيك بليتس اللي هي قشرة الأرض. وإحنا بنقول إن التقسيمة دي حصلت بالانفجارات الشديدة اللي حصلت وقت الطوفان. تمام؟ فما كانش فيه القارات الستة اللي إحنا نعرفها دلوقتي، ده كانت كلها متجمعة وبعدين انفصلت. في الرأي التاني اللي بيقول إنها انفصلت ببطء شديد عبر ملايين السنين. إحنا بنؤمن بحاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي.
0: أيوه.
1: اللي هو الكارثي، اللي هو الجيولوجيا الكارثية اللي بيشرحها طوفان نوح.
0: الحديث الحقيقة شيق جدا يا دكتور، بس احنا مضطرين نوقف لانه الحلقة بتخلص. شكرا لك يا دكتور ناجي.
1: شكرا.
0: اعزائي المستمعين، احنا مكملين لسه معاكم حكاية نوح وهل هي اسطورة ام حقيقة. وسؤال حلقتنا النهاردة هو هل الفلك كان ينفع يقضي كل الحيوانات اللي هو ذكر وانثى اللي اخدهم نوح معاه ولا لا؟ هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ ننتظر اجاباتكم. ولو عندك اي سؤال خاص بحلقه النهارده بنرحب بيها جدا، ولو عندك كمان نقد على كلام دكتور ناجي اللي قاله النهارده برضو بنرحب بيه جدا جدا. استنونا والحلقه الجايه من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء. أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا. بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا. بثق فيك، بثق فيك.

تحت الحماية. خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، أمسك مجنا وترسا وانهض إلى معونتي، وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية. قل لنفسي خلاصك أنا. المزمور 35، الآيات من الأولى إلى الثالثة. كانت تلك صلاة داود في وقت الضيق الشديد، حين وجد نفسه محاطا بالأعداء الذين يضغطون عليه ولم يجد طريقة لإبعادهم. لقد استنفد قوته وموارده الخاصة، فصرخ إلى الرب قائلا: خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية. لقد رأى داود أنه يحتاج إلى ما هو أكثر من الأسلحة، كان يحتاج إلى الله شخصيا ليكون دفاعا عنه. استجيبت صلاة داود في ذلك الوقت بطريقة تلبي حاجته المباشرة، لكن تلك لم تكن النهاية. إن الاستجابة النهائية والحاسمة لصلاة داود جاءت بعد 1000 عام من خلال ابن داود الأكبر، الرب يسوع المسيح. على الصليب فعل يسوع ما صرخ داود من أجله، تدخل يسوع بنفسه. لقد سد الطريق أمام كل عدو لنفوسنا، بموته الكفاري أبطل كل ادعاء وأسكت كل اتهام للشيطان. لقد وضع حدا لا يتعداه الشيطان، لقد خلق حدودا لا يستطيع الشيطان تجاوزها. إذا وجدت نفسك مثل داود يضايقك أعداء روحيون أقوياء وماكرون، فليكن رد فعلك هو رد فعل صلاة داود. احتمي خلف صليب يسوع واسمعه يقول لنفسك: أنا هو خلاصك. أيها الرب يسوع، بالإيمان أراك الآن مصلوبا تسد الطريق أمام كل عدو لنفسي.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية، مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
5: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي اهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع الى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
2: Hello listening friends.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
2: We welcome you once again to this broadcast.
3: يسعدنا أن نرحب بكم في هذا البرنامج.
2: If you are joining us for the first time,
3: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى،
2: We are in the midst of a series of messages on biblical compassion.
3: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عن الحنو الكتابي.
2: And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion.
3: ونحن نتأمل في سفر يونان كنموذج للحنو الإلهي.
2: In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience.
3: في الحلقة الماضية وعدتكم أن نتأمل في أربع سمات كبرى في صلاة يونان وهو في مكان العصيان.
2: Let me repeat them for you.
3: دعني أكرر هذه السمات الأربع لكم.
2: First,
3: أولاً,
2: it was a probing prayer.
3: كانت صلاة تحقيق أو امتحان دقيق.
2: Secondly,
3: ثانياً,
2: it was a penitent prayer.
3: كانت صلاة ندم وتوبة.
2: Thirdly,
3: ثالثاً,
2: it was a praising prayer.
3: كانت صلاة حمد وتسبيح.
2: Fourthly,
3: رابعاً,
2: it was a prayer of promise.
3: كانت صلاة وعد ونذر.
2: First,
3: أولاً,
2: Jonah began with an honest probing.
3: يبدأ يونان بتحقيق وامتحان دقيق وأمين.
2: Chapter 2, verses 2 to 6.
3: في الأصحاح الثاني من العدد الثاني إلى العدد السادس.
2: Let us read it together.
3: دعنا نقرأ هذه الآيات معاً. قال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي.
2: This is a first step.
3: هذه خطوة أولى.
2: You cannot make that second step until you take the first.
3: أنت لا تستطيع أن تأخذ الخطوة الثانية ما لم تكن قد أخذت الخطوة الأولى.
2: The first step is to be honest and probing in your life.
3: الخطوة الأولى هي أن تكون أميناً ومدققاً في حياتك.
2: That is why the scripture says over and over again, examine yourself.
3: ولهذا تقول لنا كلمة الله مراراً وتكراراً امتحن نفسك.
2: You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are.
3: ينبغي أن تكون أميناً في فحص الأسباب التي أدت بك إلى أن تكون حيث أنت الآن.
2: This is very important.
3: وهذا شيء مهم جداً.
2: Not only for the sake of understanding this passage.
3: ليس فقط لكي تفهم هذا الفصل من الكتاب المقدس.
2: But also for proper understanding of all of the Old Testament.
3: بل أيضاً من أجل فهم صحيح لكل العهد القديم.
2: In the Old Testament language, when they said God did it.
3: في لغة العهد القديم عندما كانوا يقولون الله عمل ذلك.
2: It is not the way we mean today in modern language terms of blaming God.
3: لم يكن هذا يعني ما نعنيه اليوم في لغتنا الحديثة أنه كان مصطلحا يفيد توجيه اللوم لله.
2: In the Old Testament, they believed that God is so sovereign and in total control.
3: في العهد القديم كانوا يعتقدون أن الله هو كلي السلطان وأنه الممسك بكل زمام الأمور.
2: that even the consequences of our disobedience is God's doing.
3: وأنه حتى نتائج عصياننا هي من عمل الله.
2: They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God.
3: وبهذه الطريقة كانوا يشيرون إلى نتائج العصيان باعتبارها من إرادة الله.
2: Let me give you an example from 1 Samuel 16:14.
3: دعني أقدم لك مثالا من سفر صموئيل الأول الأصحاح السادس عشر والعدد الرابع عشر.
2: The Bible said,
3: قال الكتاب,
2: that an evil spirit from the Lord came upon Saul.
3: روح ردي من قبل الرب بغت شاول.
2: Did God send down an evil spirit?
3: فهل أرسل الله روحا رديا؟
2: No.
3: لا.
2: Every one of us has a spirit inside of us.
3: كل واحد منا له روح في داخلنا.
2: If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you.
3: إذا لم يكن في داخلك روح مقدس، فحينئذ يكون في داخلك روح شرير.
2: You have one of the two.
3: فأنت لك واحد من هذين الاثنين.
2: And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit,
3: وكان شعب الله يفهم أنه عندما تحزن الروح القدس,
2: whenever you quench the Holy Spirit,
3: وعندما تطفئ الروح القدس,
2: automatically the evil spirit takes its place.
3: فإن ذلك الروح الشرير آليا يأخذ مكانه.
2: Listen to what Jesus said.
3: اسمع ماذا قال الرب يسوع.
2: If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit,
3: إذا خرج الروح الشرير من البيت ولم يمتلئ البيت بالروح القدس,
2: that evil spirit will come back with seven others stronger than the first.
3: فإن ذلك الروح النجس الشرير سيعود إلى البيت ومعه سبعة أرواح أخر أشر منه.
2: Saul's decision to do things his own way caused the spirit of the Lord to depart.
3: كان قرار شاول أن يعمل الأشياء بطريقته الخاصة سببا في مفارقة روح الرب له.
2: Jonah was honestly praying.
3: يونان كان يصلي بأمانة وبصدق وإخلاص.
2: God, I've got the consequences I deserved.
3: يا رب, أنا أقاسي الآن من النتائج التي أستحقها.
2: Lord, I know my sins brought me here.
3: يا رب, أنا أعرف أن خطاياي هي التي جاءت بي إلى هنا.
2: Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with.
3: يا رب, أنا أعرف أنك تعالج عصياني وعدم طاعتي.
2: But notice something else very important.
3: ولكن لاحظ شيئا آخر وهو مهم جدا.
2: Jonah did not try to explain or excuse his misery.
3: يونان لم يحاول أن يفسر أو يبرر تعاسته.
2: Jonah did not say the circumstances got me here.
3: فلم يقل يونان في الحقيقة إن الظروف جاءت بي إلى هنا.
2: Jonah did not say the sailors threw me out.
3: يونان لم يقل في الحقيقة إن البحارة هم الذين قذفوا بي خارجا.
2: Jonah did not say if I stay strong and wait long enough, things are going to get better.
3: يونان لم يقل إذا ظللت قويا وانتظرت وقتا كافيا فإن الأشياء سوف تتحسن.
2: No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations.
3: لم يلجأ يونان إلى التبريرات الفنية أو التفسيرات العقلية.
2: Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing.
3: كان يونان في حالة يأس ومع ذلك فلم تكن صلاته فحصا أمينا مدققا فحسب.
2: But secondly,
3: بل ثانيا,
2: it was a penitent prayer.
3: كانت صلاة ندم وتوبة.
2: Look at the scripture of Jonah 2:7-8.
3: دعنا نتأمل مرة أخرى في سفر يونان الأصحاح الثاني والعددين السابع والثامن.
2: When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you and your holy temple.
3: حين أعيت فيها نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك.
2: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
3: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
2: Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin.
3: الندم كلمة تعني الحزن الحقيقي على الخطية والتوبة عنها.
2: This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here.
3: وهذا مستوى أعلى من مجرد الاعتراف بأن عدم الطاعة هو الذي جاء به إلى هنا.
2: Why is this important?
3: لماذا يعتبر هذا الأمر مهما جدا؟
2: The first step is necessary.
3: الخطوة الأولى ضرورية.
2: But it is useless without the second step.
3: لكنها بلا جدوى بدون الخطوة الثانية.
2: My listening friends, please listen carefully.
3: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا.
2: Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience.
3: لأنه من الممكن أن تكون صادقا وأمينا بالنسبة لموقفك وتعترف بعدم طاعتك.
2: And yet be unrepentant of it.
3: ومع ذلك تبقى غير تائب عنه.
2: Jonah not only acknowledged his disobedience, but he also repented.
3: يونان لم يعترف فقط بعصيانه، ولكنه أيضا ندم وتاب.
2: How?
3: كيف؟
2: We see this in two ways.
3: نرى ذلك بطريقتين.
2: In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah.
3: العدد الثامن يعتبر واحدا من أعظم الآيات في سفر يونان.
2: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
3: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم.
2: An idol is anything and anyone who takes God's rightful place.
3: الصنم هو أي شيء أو أي شخص يحتل المكان الذي هو حق لله.
2: And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else,
3: ويونان يقول إنه عندما يراعي المؤمن شيئا آخر,
2: or someone else other than God,
3: أو شخصا آخر غير الله,
2: they place themselves out of the mercy of God.
3: فكأنه هو أو كأنها هي يضعان نفسيهما خارج رحمة الله.
2: At that point, it does not mean that God is less merciful.
3: وهذا لا يعني أن الله أقل رحمة.
2: No.
3: لا.
2: But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life.
3: لكن معنى هذا أن المؤمن كأنه أدار ظهره لرحمة الله لأنه سمح لنفسه بوجود صنم في حياته.
2: Also, Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything.
3: كانت صلاة يونان أيضا صلاة توبة لأن يونان لم يطلب أي شيء من الله.
2: Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive.
3: فلو كان يونان قد طلب شيئا من الله لكنا قد تشككنا في دوافعه الخفية.
2: Jonah was genuinely sorry for his disobedience.
3: يونان كان صادقا في إحساسه بالأسف والحزن لعدم طاعته.
2: So Jonah's prayer was a probing prayer.
3: فصلاة يونان إذن كانت صلاة فاحصة مدققة.
2: Jonah's prayer was a penitent prayer.
3: وكانت صلاة يونان صلاة نادمة وتائبة.
2: And thirdly,
3: وثالثا,
2: Jonah's prayer was a praising prayer.
3: كانت صلاة يونان صلاة حمد وتسبيح.
2: Jonah's prayer was a prayer of thanksgiving.
3: صلاة يونان كانت صلاة شكر.
2: Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery?
3: ولماذا التسبيح والشكر في وسط التعاسة الكلية؟
2: Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it.
3: إذا كنت في الحقيقة تبحث عن سبب جسدي يدعوه للحمد والتسبيح لن تجد.
2: But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty.
3: لكن إذا بحثت عن أسباب روحية تدعوه للشكر والحمد لوجدت أسبابا كثيرة.
2: Let's look at verse 9.
3: دعنا نتأمل العدد التاسع.
2: But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you.
3: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك.
2: Jonah was thankful for his salvation through the grace of God.
3: كان يونان شاكرا لأجل خلاصه عن طريق نعمة الله.
2: Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord.
3: كان يونان شاكرا لأنه أصبح قادرا أن ينادي باسم الرب ثانية.
2: Jonah had no idea that he was going to be saved physically.
3: كان يونان شاكرا ولم يخطر بباله أنه سينقذ جسديا.
2: I want you to listen very carefully because this is important.
3: أود أنكم تنصتون إلي جيدا لأن هذا مهم جدا.
2: Jonah had no idea that he was going to be physically delivered.
3: لم يخطر ببال يونان أنه سوف ينقذ جسديا.
2: But when he thanked God for God,
3: لكن عندما شكر الله لأجل الله نفسه,
2: that was the beginning of his physical deliverance.
3: كانت تلك هي بداية التحرر الجسدي.
2: It is when you focus on the praising of God for His salvation.
3: عندما يكون تركيزك هو على حمد الله لأجل خلاصه.
2: It is when your focus is the thanksgiving to God for His grace.
3: عندما يكون تركيزك هو على شكر الله لأجل نعمته.
2: It is when your focus is for the gift of eternal life.
3: عندما يكون تركيزك هو لأجل هبة الحياة الأبدية.
2: It is at that point when your physical deliverance will be added.
3: عندئذ فقط يمكن أن يضاف أمر التحرير الجسدي.
2: Not only is this a prayer of honest probing.
3: ليست هذه الصلاة هي صلاة فحص دقيق أمين فحسب.
2: Not only is this a prayer of genuine penitence.
3: وليست هذه الصلاة هي صلاة ندم حقيقي فقط.
2: Not only that this prayer of true praise and thanksgiving.
3: وليست هذه الصلاة هي صلاة حمد حقيقي وشكر فقط.
2: But fourthly, this is a prayer of promise.
3: ولكنها كانت رابعا هي صلاة وعد ونذر.
2: Verse 9.
3: في العدد التاسع.
2: Of chapter 2.
3: من الأصحاح الثاني.
2: I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord.
3: أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص.
2: You may ask the question.
3: ربما تسأل هذا السؤال.
2: How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish?
3: كيف يقدم يونان الذبيحة وهو في جوف السمكة العظيمة؟
2: He is saying that in the future, I will not approach you as I did before.
3: إنه يقول في المستقبل لن أقترب منك كما فعلت في الماضي.
2: I will not approach you as a person who feels that he has special privilege.
3: لن أقترب منك كإنسان يشعر أن له امتيازا خاصا.
2: But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness.
3: لكني سأقترب منك كخاطئ يطلب الغفران.
2: My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this.
3: يا صديقي إذا كنت تجيء لله وأنت في أشد حالاتك يأسا لتقول له شيئا كهذا.
2: Lord, I did this and this and this for you.
3: يا رب أنا فعلت هذا وهذا وهذا لأجلك.
2: I gave you this and this and this.
3: يا رب أنا أعطيتك هذا وهذا وهذا.
2: I deserve this and this and this.
3: يا رب أنا أستحق هذا أو ذلك أو هذا.
2: If you pray like that, you will never make yourself right with God.
3: إذا كنت تصلي صلاة كهذه فأنت لن تستطيع أبدا أن تجعل نفسك في موقف صحيح مع الله.
2: If you approach God on your own merits, you are a lost cause.
3: إذا كنت تقترب إلى الله على أساس ما لديك من مزايا فأنت تعتبر قضية خاسرة تماما.
2: But if you come to him acknowledging that you deserve nothing.
3: لكن إذا جئت إليه وأنت تعترف أنك لا تستحق شيئا على الإطلاق.
2: If you promise to serve him and be faithful to him until your life's end.
3: إذا كنت تأتي إليه وأنت تثق أنك ستكون أمينا له إلى آخر حياتك.
2: Then he will deliver you.
3: عندئذ سوف يخلصك.
2: And he will bring you into the deep experience of his grace that you have never understood before.
3: ثم سيأتي بك إلى أعماق اختبار نعمته التي لم تفهمها أبدا من قبل.
2: My listening friend, listen carefully as I conclude this message.
3: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تصغوا جيدا ونحن نختتم هذه الرسالة.
2: The psalmist said,
3: قال صاحب المزامير,
2: that a broken and contrite heart God will not despise.
3: القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره.
2: So when you come to him in brokenness and humility,
3: فعندما تأتي إليه في اتضاع وانكسار قلب,
2: he will never reject you.
3: لا يمكن أبدا أن يرفضك.
2: It is your obedience that he's waiting for.
3: إنه ينتظر طاعتك.
2: It is your surrender that he's waiting for.
3: هو في انتظار تسليمك.
2: Will you do that?
3: فهل تفعل ذلك؟
2: As we pray,
3: ونحن نصلي معك.
2: Lord Jesus Christ,
3: أيها الرب يسوع المسيح,
2: I surrender my life to you.
3: أنا أسلم حياتي لك.
2: I repent of my sin.
3: أنا أتوب عن خطاياي.
2: I have nothing to boast about.
3: ليس لدي ما أفتخر به.
2: I desperately need your forgiveness.
3: أنا أحتاج إلى غفرانك احتياجا ماسا.
2: I need your strength.
3: أنا أحتاج إلى قوتك.
2: So that I can walk faithfully with you.
3: حتى أستطيع أن أسير بأمانة معك.
2: In the name of Jesus.
3: في اسم يسوع.
2: Amen.
3: آمين.

بعد حبه وكلامه العجيب خاين أنا أنكرت الحبيب من بعد حبه وكلامه العجيب.

0: على حبي وإيماني بوعى.
1: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
2: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
3: احنا عارفين ان الله دايما بيكون مع شعبه زي ما وعدنا، لكن في اوقات بيكون حضوره قوي بشكل مميز. الاوقات دي معروفة باسم اوقات النهضة. هي الاوقات اللي بتيجي فيها حياة جديدة للكنيسة، ومنها بتنتقل للمجتمع كله. النهاردة هناخد نظرة مشجعة على الاوقات اللي ربنا جي فيها الكنيسة فعلا، وكلمات الامل انه هيعمل كده تاني. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي.
4: لما ربنا بيجي الكنيسة حاجات مدهشة كتيرة بتحصل. أنا عارف إن الله دايما في الكنيسة.